0: دونا هوشنا مارتي مدعوينها وفي الساري دونا دد أهل الكل والعقدية
1: وزير بلال دد قب جوغه وحاي بي بي سيدا وشيغان إن حالي سقدي دحاء وإسكوريمات كدع عيما قالة مركا إسكوريمات كاسي خساري سمحل لقوقي هاي
0: أنك هاتا بيدما نجوغنا أنك هاتا كلها اللي بحاي سمركا وح إسكوريمات وعن عركي أما أنك عن عرق من الجيران مركا حد وات وانكوشي وفي إيهوري كوجت وحان كوري هدي أي دعان فلال يعني دي كو هاي دعان وماله بيك دعان ودونك أمريكا وحاسم وحالة تعالى إذا ما أمريكا أو أمريكا بين بقى عن تكو هيا بين هو وحاسم ما تكون الجال فوق البيت ومجال أنا أدرج عنا ومجال ده كله يكون له مرنا لما أقرانا لإنه خلال عشية يفوض إيه دوات أي قشو اللي يدنتو وهي عرفت السياسة ده أما وهي عرفت السياسة كل سنة قفكي قضاء ووحا حالكي يالا وحكي قدسا قضاء ميسك والغضبك إيو إيقوشي إيقيت كوشي سافران مركا وحا ببقى يوح دقالة أو بيدقو أقو أقولنا أمك الجرائين من الجرائين مركا والغي يا واحد ورغ سيخل بان سوشال ميديا اللي وقعني إلى المقاشير تعرفين وحوين ما منجرته
1: وزير بلال waxa la hadlay xubna ka tirsan maamulkii hore oo sheegtay inay ku lug lahaayeen dagaalkii xalay ka dhacay waad ogtahay dibadda magaalada Joogan dhowr jeer hore iskormaadi sidan oo kala way dhaceen maxaa loo la hadli la yahay intii loo oran lahaa baydhabo waa nabad haddana dadku ay maalin kasta arkayaan dagaal iyo iskormaad in la xajoodo oo la hadlo
0: walaalaheena iyo dadka asxaabteena oo aan dawladda wada nahay oo hal meel aan ka soo wajeyno koonfurta Badhan wada leenahay wixii tabasho jira madaxweynaha shaqada maxamed nuur ayaa maartay in communicate uu jeeyay maalintii xilka lagu wareejiyay iyo maalintii mataqaana la dhaariyo labada waxaa ku jirtay inuu gobol nabadeed dib u heshiisiin walaaltinimo qalbi xaarasho ay furan tahay marka cidii markaasi dood ama doodaha siyaasadda bilaabanka aragtida siyaasadda banwal ku kala duwanaanaya qaabka loo maro iyo jeedka loo maray oo kale arag duwanaanay waxaas waxaan ka koonfur galbeed waxay ka ogashay wada hadal koonfur galbeed anaga waxaan u ogolayn dagaal iyo inay dunto oo la baabiyo dadkeena ay barakacaan oo hadda dadkii oo hadda abaaro iyo nolosha adag la tacaalaya dhibaatooyinka la geliyay anaga marna ma ogolin laakiin wixii kale wada hadal ka furan ee dowladana waa arkay oo madaxweynaha ugu horeeyo oo aan oran aan ku jirno wada hadal laga gelayaa walaalaha waa la wada fariisanayaa gobol nabadeed ayaa fidsan dumaysiina la gelayaa dalka wada leenahay waa naga dhexeeya cid laga shaqsanayo cid loo diiday ma jirto marka intaas oo inta jirta waxaan jeclaan lahaa warbaahinadana inay suurad fudaynta iyo dhibaatada ay baydhabo la jecel yihiin ay ka daayaan baydhabo waa qorsoon tahay waa nabad meel fiican hadda maraysaa in hore loo sii wadaan ka shaqaynayna hadduu ilaahay ilaahay
2: kaasi wuxuu ahaa wasiirka warfaafinta koonfur galbeed maxamed ibraahim bilaal oo qadka telefoonka baydhabo ugu warramiyey wariyaheena muqdisho ibraahim maxamed aadan libi bisbaan nagala socotaan haatan hadii aan idin gudmuro mid laba ka tirsan in aragtida dadweynaha Facebook uu nagu soo wadaagay ee qodobka hadda aan ka hadlaynay ka falceliyay Badri Cabdullaahi Ibraahim oo jooga Boorama wuxuu leeyahay aad baan uga xumahay xaaladda siyaasadeed ee wada ka taagan magaalada Baydhabo waxaana ugu baaqaya maamulka hadda jira iyo kii lafta gareen in ay u turaan shacabka danyarta ah ee miiska wada hadalka isugu yimaadaan si loo badbaadiyo dhiigga dhalinyarada Soomaaliyeed ee isku dhimanaya sidoo kale Nuur Sheekh Xasan oo jooga Galgaduud wuxuu leeyahay labada dhinac waxaan ku boorinayaa inay isugu yimaadaan wada hadal waxa ayaan darro ah in dagaal baydhabo ka dhaco isla markaana laba dhinac loo kala jabo oo labada dhinacna ay kala sheegteen guul waa dad wada dhashay oo ehel ah dagaal xal maahan buu leeyahay halka nagala socotaan waa BBC
3: BBC waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba
2: من كانت فرزويلا مسؤولين تفرزويلا هيا كودا واقعي إن دمان دوكسيدا دالك أودن أي حرنان دونان إلا إسنين تصوصعوتا يدو أي سيرانيسو رجدا لغا قبو إن لهلو داد كاليه أو كبد بادي لبادي دول قرير إتدباد كيوري كودفتاي دالكاسي كودواد كون يشن بقول أوقف أي الحقيقي إني دنتين أصي يشي طبانان كون أوكالي أي وليل رباسي هاي إني مقنيهين qolka ugu weyn ee meedad kala dhigo ee magaalada caasimada ee Caracas ayaa la sheegayaa inuu buux dhaafay Kowsar Maxamed Cabdullaahi ayaa noo haysa faahfaahinta warkaas
4: waxa sii kordhaya carada ka dhanka ah dowladda Venezuela ayadoo dadka deegaanka ay sheegayaan in loo baahan yahay in wax badan laga qabto sidii gargaar loogu fidin lahaa madaxweynaha ku meel gaarka ah ee dalkaas Delcy Rodriguez ayaa sheegtay in horumar weyn laga sameeyay dib u soo celinta adeegyada biyaha iyo korontada iyo sidoo kale dib u furista wadooyinka waxa wali jira gabaabsi xagga mashiinada loo baahan yahay ah in lagu qaado haraadiga burburka qaar ka mid ah dadka Venezuelana waxay sheegayaan in dawladda aysan sameyn dadaalkii loo baahnaa dhanka kale hoggaamiyaha

0: إسرائيل أي ورق وقادين إيران دبيا قدي بشي فبرايو جمعيه مرايكن كوحا وسيدو كالدح دح هذه الصحيحة يشي سهولات ودحية إسرائيلي ولبنان كاسو لوغو تلقل إنو قبل حارو نبط وارتا سبب الله حريرة دقال دولي كسعد قافرت لبنان ودحية إذا مدى إسرائيلي أورور كحزب الله وإيران أي تاغيرتو حبت جوجين تاسي أي يضونا أمو قتمد أولي سبوح ذا هوات كيسان هقاميها أورور كحزب الله لبنان أي ديدا يشيس كاسي وحنوكو إيدي دولة بيروت إن أي ويقيسو مدح برنان ذا لبنان أحدي لبا معلومات كدي مركي يشيس كالصحيحة إذا مدى إسرائيل أي أشياغين بربوريين قد درر كيسو يهي لبا بقلو متر وأي استعمال جرت حزب الله وكويا لكافرت لبنان كاسو أي شاغين إن أي كجران بقلال هبأ سيدا لغو شاغ بيان أي سيو ذا جراء صوصارين رئيس الوزراء إسرائيل بنجامين نتنياهو إي وزير دفاع إسرائيل إسرائيل كاتس مرايكن كاه وحال أغيسية وارر كاه كورين تانين لفولين
1: فضوا معلن أبو كرأي تاسي أحيد هدبا هديه قوري قوري كتاق مرايكن كي إيران ودحي أو سيسعودو حالكو هالكو كدن بين دونا ساشا سوعة كتوابي محمد نور قليمو أوفلان قياري مها عالمك حوار نويد فردو سيشيق عبد الرحمن
2: sidaan ognahayba Iran iyo Mareykanka waxay ku heshiiyeen xabad joojin lixdan isha soconaysa laakiin waxaad moodaa in dhowr jeer uu maareeyay heshiiskaasi uu gabay tii afraad saac ugu dambeeyay ay weerar isku qaadeen kadib markii Mareykanka uu ku eedeeyay Iran inay weerar ku qaaday marka hurms maraayay oo shidaal siday isna wuxuu jawaab ka dhigay marka inuu weeraro magaalooyin ka tirsan Iran oo dhowr meelood oo gantaalo iyo gantaalada difaaca cirka iyo meelo u yaalan ayuu ka weeraray laakiin Iran oo kama dambeyn iyadana waxay jawaab ka bixisay weerarkaasi iyadoo dhahaysa wuxuu jabiyay heshiiskii uu noosoo weeraray waxayna dagaal ku qaaday xiriir military uu leeyahay Mareykanka oo ku kala yaala Kuwait iyo Bahrain inkastoo tookadan aanay ku jirin Imaaraadka iyo Qatar iyo Saudiiga iyo aanay ku jirin laakiin labada wadan ayay aad maareeyeen oo weerartay oo 8 meelood oo Mareykanka leeyahay oo xiriir military ayay weerarka ku qaaday marka aad moodaa in muuli uu maaris very fragile uu yahay heshiiska lagu heshiiyo uu jilacsan yahay anytime in mar walba uu jabi karo ilaa haddana weli maraakiibtu way maraysaa laakiin cabsi badan ayaa jirta weli markabkan hadda la weeraray sida ay wargeysyada qorayaan wuxuu u badnaa dhanka Cumaan waayo hormis wuxuu u dhaxeeyaa Cumaan iyo Iran marka dhanka Cumaan xeebteeda ayuu aad ugu dhawaa taasoo laftigeeda la sheegay in Cumaan xitaa cara ay ka muujisay maadaama ay laakiin Iran waxay leedahay inta lixdanka cisha lagu jiro annaga ka masuula hormuz cidda maraysa iyo maamulkiisaba oo cid kale soo fargashan karta male
3: in markii ugu horeysa ma ahan in la jabiyo xabad joojinta ama ay dhacaan weeraro ay isku qaadayaan maxaa keenaya in xabad joojintu ay ahaan weeyso mid toosan oo si toos ah loo dhaqan geliyo wax weeraranaysan dhicin
2: waxyaabaha ugu weyn waxa loo sababeeyaa in labada qolo oo Iran iyo Mareykanka aanay isku kalsooneyn oo aaminaad darro ay ka jirto dhexdooda oo dhowr jeer hore ay heshiis ay gaareen maareeyay midba midka kale uu ku eedeenay inuu jabiyay Iran oo mar walba sheeganaysa inaan Mareykanka aamini karin oo hadda kor iyadoo wada hadal u socda laba jeer inuu dagaal ku qaaday haddana waxay leeyihiin MOU hadda isla gaareen inuu Mareykanku dhowr jeer jabiyay ee Mareykanku wuxuu leeyahay Iran waxay mar walba jabisaa heshiiskii aanu gaarnay marka cid dambiga leh ee 19 iyagu ma isug laakiin dhowr jeer ayuu jabay marka waxaad moodaa in heshiiskani uunanba cimri dheer sii yeelan doonin oo 16 cishaban la isla gaari doonin oo taas oo dhibaato kale hadana ku soo celinaysa in Hormuz iyo caalamkuba uu maareeyay shidaalkii iyo ayaan dhawayd hadda markii lagu heshiiskan la gaaray ee shidaalka caalamka hoos u dhacay oo qiimihii marka dagaalku bilaabanayay ayuu ku soo noqday laakiin hadii isaysashadan labadooda ay sii socoto iyo maareeyay ubkan la isku garaacayo iyo maareeyay waxaad moodaa in dib in xasaradii u soo noqon doonaan ayad moodaa laakiin ilaa hadda weli wax si fiican ku socda ma jiro inkastoo maalmaha ay ka baxeen lixdanka cisho hadda Iran ay joojisay wada hadalkii farsamada ee dhexdooda ka socday
3: wataado soo koobaya waxaad sheegtay sida warbaahintuna ay tabinayso dawladaha Bahrain iyo Kuwait la weeraray laakiin intii kale bariga dhexe garan dawladaha Khaliijka ee Imaaraadka iyo Qatar iyo Saudiiga weerarkan kuma jirin maxay isbedelay dhankooda
2: waxaa jira waxyaabo badan oo la isleeyahay ayaa u sababa waayo Qatar hadda waxay ku jirtaa wada hadalka hadda ee u socda Mareykanka iyo Iran ayayba waxay qayb ka tahay oo Pakistan ay la socotaa oo

بي بي سي تغرينيا زينان وانا وحبرتان حيزو حجي يجمرا لو زو خبركم سمعتنا نفنونا ختكتاتلو بخبري نعدمكم.

0: مالتو حزقن نسخة نسب محزة ولا تلاقي إيد كتجوابات أي تخل بمخنات كورونا فيروس غانا وين بزبل على إيد نيد متجوابات زتم حلال فجدب كسن بدو أخلينا برا أقعد آ أبسن سرعتك أبرس أخاخب كمركب توسخو مجلس منجستي بول كزفت أمسن سرعتك أبري كله خليو حزن تنياتك جن ككواي فجدني بل إزي قبل على سن البونا غانا وين كحدروز خلت أقطي إزي لك جل تايكلن بكا هوتنا عودتو مسك أبرتاز تأسس رأيو إندستر مقبي هلو أنو أبك أبرستو مركزي سفاي تخدان سرحهم زبزح نايك أبر خداون تزسفة مزرخ بيو وجلتات موزيكا أدالو تمدرخات مقو عزيا مفريتن شايتن الكولاون الكول زيبلون مستاتاتن كابرن تزيها الليو عداق أمكك أهميو حزقن كمزيل كازفت أمسنا سرعات كابري أي كلون بلومود أن فتصمو أمسنا سرعات كابرتها الدماء إدن إد كي تجوابت نازوخون يكونون كلهم سلام تأيد متجوابات إيدن متجوابات إيدن ترحزم الأميون كالي أبزها قر أبلع الحيما نتاوي متخخابا زيت محلالة فأقدا سبا تأكيبهم زفت سموس نسرع الزلوتن سنة مقبار حيما نتاوي بعلاتن تالي ويو أب مساقيدن أبيات كريستيانن تتات حلو President هاگرنا از من به حق اوجن کلو مرحت هایمانو تسنبیدم. زم ملو لیت زوها بزن برو اگر گلوتات امراوت صلوت ملو هیوتنا تو ازت ایرم میم. گله ازت امراوت صلوتنا گنا کب معت زل بده کد حنا ایلوم زحص و آمنتی. President تاگر عبیت کریستیانن مساجدن کخفت نخامنو بزحص ایرم. نسوجن کبوسان افنت تایبلن. کسب علتن سعیت عزم کاتصلیم. درو عبيت أبيات كريستيانات كانت سرطرة جميرا وحدة زي بحالة دماء بإنترنت أقل قلوت كواتا جديدا قالي أم دماء أنصار كوفيد عسر تجعات فولي نايس أولو سنة سرعات نقبر سلزلنا إذن عنا زغيد ممرح آيكونن زبل زنبال اللوم President غانا أبسو سومن ملأ هاجر كتصومن كتصلن اللواء كوانتبلا نا بيتا كريستيان كيخدكا كميل كايزو سومن زيصليني لوم لبوم كراق علوم زيخة على غانا وين بيتومي قطرهم كبلكم إزي محبراون حيمانتاون إمنات غانا وين أزيز في التنزلو نقريو إلا ككف لكم أبخاتكم كا
1: أبزغ مزحجي زلنا يا وطالي معبالتها تزرر أيزو اللقوان هانا مدماني نقزة رسخان محلو حابريتها بزد ليلو كاب سمنو حابريتها نقزة رسخة خمي خاتحلو بمسرتكن سبات نمن تيام سمنو حابريتها دزرقوحو أبزبل درسا قبر مدين زدالو اللو ناوخ نبل
0: قرم
2: لبدا كورونا فيروس نعلمنا أن يغوان ربشوان بزل اللبزوان معرة معرة فيروس كالإحمام رسخون زلو سنو حبريتا ويكعاني حسوت حبريتاي نزد ما أيو ودبت عن عالم كمتنت فيروس بانديميك ويدما عالم أو لبدايلو زعوجو مس كورونا فيروس تزاميدوم نزن الزحوز يحق أو حبريتا تاتكا إنفوديميك ويون لبدا سنو عزينا كبل زغلتو اتتكال مزل لبدا بزت تحاحاز نززر قحوزي حق أو حبريتاتات ناتخطا تلازك العلو أمر ببحبريتو ميز باسترس زبل قاتس اللو أب جوجل WHO ميز باسترس زبل بمقلاش نزقاتك ترخبو تخلو نمخانو سبات نمن تايوم سنو حبريتاتات زرقحو قال يوم زي حق أو حبريتاتات نبحاد مرباب حبريتا ويكعا نبحادنا يوتيوب تشانل تويكم نت صحف كتنببو ويكعا نت فيديو كتري ومو بتمون ننتنايت مربا ويكعا نا يوتيوب تشانل كعا بمو عوعي ويدما كاب ادفرتايزمنت جنزب كرخوي لوم زقبرو ويو كالوت خا بوليتكاو مخصب نمركابي لوم زي حق أو حبريتاتات زرقحو قال سبات دما كمبوازا ويدما نقيعا زي حق أو حبريتاتات أم حبرو مرخبيتات زرقحلو كالوت كعا قبل علما ورادرتينا ينقد تكالات أبعد عن مهساي سنو حبريتاتات زرقو حلو سلازي زخونا حبريتات قد من خالوت مكفالكم انتاخو تقبر لكم حدا فلفل نايت حبريتات من مخانو تساري ولكوا نتمال اختزل أخلكم سب التأمن وانتخونا فلما نت حبريتات زرق حسب جن زي إما نكخوني خيل سلازي نتنا باخوم زل أخا سب تراي زي كونا زقدس فلفل نايت حبريتاتون كتفلت ويقب باكم قال أي حدا حدا جزء تحبريتها ملو إنه ملو جيجا زي كخون يخليه أو حدا صحف بزح حبريتها مزهلو تأمن كخون أم منجو حق أو حبريتها كحوس يخل إذا ما لتجن ملو تحبريتها حق يوم على تيكونن سلزخونه أو حدا صحف ويك على فيديو حدا ويك اللي تحق أو حبريتها سلزرخبكم كتأمن ويبلكمن نحد حدا حبريتها بدك ريخهم أتصاريو سالساي تحبريتها أزي سمعت قصص ديو أخوريكم أحزينكم ويك أحجسكم ده نابنت أبز حمقنا إلى بدأ وانزي مدحانيت كمستر خبا زقلس حبريتان تنبيكم أزيكم كتحقوسو بهرياوي انتقونا نازي سمعيتكم زقسكس حبريتا مستر خبو دويلكم كتحاسبو يزقبا سنع حبريتا بغليلو الزرقح نسمعيت دكسبات زقسكس بمخانيو سلازخونا دما كمزعينة حبريتا كتريو كلخم بترتارم

كبرات سمعتنا تكنيكا وتسقم سلزقاتمنا مدبنا أبسعاتو كنفنو يكالنان تسقم سفتحنا يقن مدبنا كأوتس المخانو بتحتنا نحبر

صباح الخير، سليم الفهد يحييكم في أولى نشرات صباح اليوم الثلاثاء في 30 من حزيران يونيو 2026. وفي عناوينها: أستراليا وفنواتو توقعان اتفاقية أمنية جديدة وسط تنافس متصاعد مع

0: su SBS.
1: Knock, knock, Capital One Bank guy.
2: Wow, Charles Barkley?
1: I just moved into the neighborhood. Can I borrow some Wi-Fi?
2: Sure, Chuck. That's what the Capital One Cafe is here for, open 7 days a week.
1: Oh, can I use your ATM? My dog Walker only takes cash.
2: Anything for a neighbor.
1: Can I try the catchphrase?
2: Sure, take it for a spin.
1: There's no fees or minimums on Capital One checking accounts.
2: Nice, Chuck. I'll take it from here. Capital One, what's in your wallet?
3: Terms apply. Visit CapitalOne.com/BankGuy for details. Capital One and a member FDIC.
4: الديوان الهادئ. ووقع رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي ونظيره البلواتي جوثام نابات اتفاقية كمال في العاصمة كامبرا أمس. وبموجب الاتفاق ستكون أستراليا الشريك الرئيسي لفانواتو في مجال الشرطة، إلا أن الدولة الواقعة في المحيط الهادئ لم توافق على منح أستراليا حق النقض الفيتو على المشاريع الممولة من الصين. في المقابل قررت فانواتو عدم السماح باستخدام أراضيها لإقامة أي قواعد أو بنى تحتية عسكرية أجنبية. وقال رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي إن الاتفاقية تستند إلى شراكة متكافئة.
5: We've concluded a balanced agreement that will protect our collective and individual security and our sovereignty. And it will support our interest in a stable, prosperous and secure region that we both call home.
4: تواصلت أمس جلسات الهيئة الملكية للتحقيق في معاداة السامية، حيث دعا رجل الأعمال الأسترالي البارز ستيفن لوي شركة التواصل الاجتماعي إلى تحمل مسؤولية أكبر عن انتشار خطاب الكراهية عبر منصاتها. وفي اليوم نفسه أدلى الناجي من هجوم بونداي أرسيل أرستوفسكي بشهادته، موضحا أنه بعد إصابته بطلق ناري في الرأس التقط صورة لنفسه نشرها أحد أصدقائه على منصة إكس، وقال إن الصورة جرى التلاعب بها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وانتشرت على نطاق واسع، حيث زعم بعض المستخدمين إنها دليل على ما وصفوه بعملية مدبرة. وأضاف أنه بينما استجابت شركة ميتا لطلبه وأزالت المحتوى، لا تزال شكاواها المقدمة إلى منصتي إكس ويوتيوب دون معالجة. وقال ستيفن لوي الذي نجا والده من الهولوكوست إن شركات التواصل الاجتماعي يجب أن تحاسب على المحتوى الذي ينشر عبر منصاتها.
6: You can't put it in the Australian. You can't publish it in the Australian. They want to kill somebody, but you can do it on social media, and either leave it there or pull it down with almost no repercussions. I have a firm belief that this online threats lead to or inspire others to do physical activity and violent physical activity.
4: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن السلطات الإيرانية طلبت اجتماعا سيعقد اليوم الثلاثاء في الدوحة، فيما أعلن الطهران أن وفدا انتقاليا سيزور قطر هذا الأسبوع لمتابعة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة. وجاء إعلان ترامب بعد محادثات ثنائية بين إيران وعمان هي الأولى من نوعها حول إدارة مضيق هرمز ما بعد الحرب، وفي وقت اتفقت فيه واشنطن وطهران على وقف الهجمات المتبادلة التي تجددت في نهاية الأسبوع الماضي. انخفضت أسعار الوقود في أستراليا إلى مستويات لم تسجل منذ بداية عام 2022. ويقول المعهد الأسترالي للبترول إن متوسط سعر لتر البنزين الخالي من الرصاص على مستوى البلاد تراجع بأكثر من 6 سنتات خلال الأسبوع الماضي، ليصل إلى أقل بقليل من $1.61 للتر. ويعد هذا المستوى أقل من الأسعار التي كانت سائدة قبل اندلاع الحرب الأخيرة في الشرق الأوسط. لكن كبير محللي الأسواق المالية في شركة Capital.com كايل رودا قال في بودكاست SBS on the money عائد على السائقين الاستفادة من انخفاض الأسعار في الوقود حاليا، لأن هذا الانخفاض لن يستمر طويلا.
7: The underlying crude price, you know, assuming everything goes okay with the war, will feed through to a weaker petrol price. But on the flip side of that, over the next couple of months, there will be these couple of step changes as those excise cuts are reversed.
4: أعلن رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي ووزيرة الاتصالات أليكا وولز

0: مضاعفة العقوبات المفروضة على شركات التواصل الاجتماعي التي لا تلتزم بحظر استخدام المنصات لمن هم دون سن 16. وقدمت الحكومة مساء أمس الاثنين مشروع قانون للبرلمان لتعزيز قانون الحد الأدنى لسن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في أستراليا. وبموجب التعديلات المقترحة ستمنح مفوضة السلامة الإلكترونية صلاحيات أوسع لجمع المعلومات، كما سترتفع الغرامة القصوى على الشركات المخالفة من 49 مليون دولار ونصف مليون دولار إلى 99 مليون دولار. وتأتي هذه التعديلات بعد 6 أشهر فقط من دخول الحظر حيز التنفيذ، ومنذ قانون أول ديسمبر الماضي أزيل أو علق أو قيد أكثر من 5 ملايين حساب يخص مستخدمين تقل أعمارهم عن 16 عاما. لكن رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي قال إن شركات التكنولوجيا الكبرى لا تزال لا تبذل ما يكفي للامتثال لهذا القانون.
1: Many nations are now following our lead, indeed at least 20, to implement their own bans. However, it's clear that big tech are not doing enough to comply with the law, and there are still too many children on social media. So we're calling time on the social media companies today and doubling down on the changes that we have made and that we're prepared to make.
0: قالت وزيرة الدفاع الأسترالية السابقة ليندا رينولدز خلال جلسة تحقيق عامة في مدينة فريمانتل إنه لم يطرح حتى الآن أي بديل موثوق لاتفاقية أوكس الخاصة بالغواصات. ويترأس لجنة التحقيق التي أطلقت الشهر الماضي وزير البيئة الأسبق في حكومة حزب العمال بيتر جاريت. وأكدت رينولدز أنه من الضروري التمسك بتحالف أوكس، معتبرة أنه لا يزال مهما وملائما للتحديات والتهديدات الأمنية التي تواجهها أستراليا.
2: Now, is it perfect? Absolutely not. But just because we have more work to do to deal with some of the problems we're all experiencing is no reason to give up on the alliance.
0: نددت الخدمة القانونية للسكان الأصليين في نيو ساوث ويلز بقرار حكومة الولاية توسيع صلاحيات الشرطة في استخدام أجهزة الكشف اليدوية عن السكاكين، معتبرة أن هذه القوانين ستؤدي إلى زيادة الاستهداف غير المتناسب للسكان الأصليين. وكانت الصلاحيات الإضافية التي تتيح للشرطة فحص الأشخاص للكشف عن الأسلحة من دون وجود أسباب معقولة قد طبقت على أساس تجريبي في عام 2024. وقال الرئيس التنفيذي للخدمة القانونية للسكان الأصليين شريف دين إن شباب السكان الأصليين تعرضوا على مدى السنوات لعمليات تفتيش جسدي مهينة ومؤلمة رغم عدم وجود شبهات معقولة بحيازتهم لأسلحة.
3: What we see is that when police can choose when and how to exercise their powers, we see worse outcomes for Aboriginal people. We already know that our people are disproportionately stopped, searched, arrested, charged and subjected to excessive use of force by the police.
0: في مونديال 2026 قلبت البرازيل الطاولة على اليابان لتفوز بهدفين لهدف واحد في الوقت القاتل من المباراة التي جرت فجر اليوم في هيوستن، وشقت طريقها بصعوبة إلى دور 16 في المونديال. وكان شوط المباراة الأول قد انتهى بتقدم اليابان بهدف دون رد. في أسعار العملات بلغ سعر صرف الدولار الأسترالي 69 سنتا أمريكيا. حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم في كبرى المدن الأسترالية: بيرث أمطار أقصى درجات الحرارة فيها 17، أدليد أمطار متفرقة 17، ملبورن أمطار 17 درجة، هوبرت أمطار متفرقة 15، كامبرا أمطار 16، سيدني أمطار متفرقة 21، بريسبن أمطار متفرقة 22، وأخيرا داروين أمطار محتملة 31 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار، قرأها على حضراتكم سليم الفهد من SBS عربي. شكرا لإصغائكم.

0: أنون راديو.
1: أنتم مع Good Morning أستراليا على الموبايل الإنترنت والراديو.
2: إلى عشاق البرازيل صار فيكم

0: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
1: Hey, good morning.
0: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
1: Yep, they sure are.
0: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
1: It's all right.
0: We're so far up here.
1: Look at me. Take a deep breath.
0: Oh, I'm good. So good.
2: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
3: تقليديين للأرض التي نبث منها برنامجنا. برنامج Good Morning Australia يقدم احترامه لشعب الكامارايغال من أمة غورينغاي لكبارهم في الماضي والحاضر. نحن نقر أيضا بأصحاب الأرض التقليديين من الأبوريجينيين وسكان جزر مضيق توريس الذين يستمعون إلينا اليوم.
4: أهلا بكم جميعا. بيترا وأنا متحمس كتير على يوم الثلاثاء لأنه يوم الحوار المباشر, نسمع أصواتكم ولا صوت يعلو على صوت كأس العالم. يا بيترا, أول حلقة بلشت بحماس كتير كبير, وهلأ كأس العالم خلص, المباريات الصعبة والأدوار الإقصائية يعني خلص, بلعبوا مباراة خسروا باي باي بطلعوا. مباراة مرتقبة طبعا بتعنينا كتير, السوكروز أمام منتخب الفراعنة أمام المنتخب المصري يوم السبت الساعة 4 الصبح, والقلب مأسوم إلا ما يكون مأسوم, يعني ما توقعنا هالسيناريو بس صار.
3: هلا الحلو انه مين ما ربح رح نكون ربحانين, ولكن كيف القلب بده ينقسم ومين تلقائيا القلب هيك تلقائيا لوين رح يروح؟ الكلمه لكم بالرياضه التحيز مسموح, لانه نحن عم نحكي اول شيء رياضه اداء وبعدين انتماء, يعني كتير الموضوع حلو وكتير ناطرين مشاركاتكم, لأن المواجهة ما رح تكون سهلة أبدا يوم السبت.
4: وبتعرفي فترة شو الحلو بهاي المباراة, يعني بالنسبة لي وبالنسبة لكتار, غير انه احنا معنيين بمصر وبالسوكروز ايضا, المستوى كتير متقارب, يعني حتى تصنيف الفيفا كتير قريب, وكل منتخب داخل وبده يحقق فوز تاريخي, لانه بتعرفي ادوار اقصائية, وزي ما حكينا مبارح let the best win, يعني واحنا يعني ما بدأ احكي عنكم يعني, ولكن في كتار قلبهم بروحهم وعقلهم بمصر, بس يمكن ما حيزعلوا لو فازت استراليا كمان.
3: بالتحديد للمصر المصريين الأستراليين هلأ بلش الجد, اليوم حوار مباشر بنكهة مختلفة, والكلمة لألكن ومعكن على 1300799624. من اليوم نبلش هيك نحمس منتخبين وطنيين,
4: والمغرب وهولندا كمان, شو رأيك ندخلها بالحوار, لأن المباراة اليوم والمغرب وهولندا كمان مباراة رح تكون كتير قوية وصعبة.
3: طبعا فارس مواجهة أبدا مش سهلة, والمغرب المغرب حتى اللحظة يعني أبهر العالم بأداء استثنائي لإله. عنا كمان منتخبات عربية ثلاثة, عم نحكي عن الفراعنة أسود الأطلس ومحاربو الصحراء, وعنا منتخبنا الوطني. سو بكل الأحوال ربحانين يعني بهالنسخة من كأس العالم.
4: اليوم رح نبلش حوارنا كأنه على البكير مع ضيوفنا, كنا حكينا مع الصيدلانية والشيف المصري الأسترالي يسرى بالفضل, مبارح حكت لنا شو مين رح تشجع. يسرى كتير رأيها واضح ورح تشجع مصر, وعندنا كمان ويليام مريد ويليام وزوجته ميري محفوظ رح ينضموا لنا على الهواء مباشرة بعد نشرة أخبار السابعة.
3: إذن حلقة بنكهة خاصة لليوم, مصر أم الدنيا, المغرب, منتخبات العربية, والمواجهة الأصعب بين منتخبين لهم كتير مطرح بالقلب. سننتقل إلى العاصمة بيروت بعد قليل, والتطورات كمان كبيرة ومتسارعة في بيروت. تحية فيروزية, ضل تذكرني وتذكر طريق النحل.

0: لقاء مع الأصدقاء ادعوهم لتناول قهوة شرق أوسطية أصلية محمصة داكنة بنكهة غنية ومتطورة ومتوفرة الآن خالية من الكافيين. قهوة أويسس تقدم لك الاتصال الثقافي المثالي في كل مرة. تسوق من قهوة أويسس المطحونة بطريقة خالية من الكافيين من البقالة القارية ومتاجر المواد الغذائية والأطعمة الجاهزة ومن oasiscoffee.com.au.
1: من الوثائقيات العالمية إلى الأفلام الكلاسيكية الأكثر شعبية وأفضل إنتاجات الدراما والعروض الكوميدية، شاهدوا SBS فايسلاند على القناة 31.
2: المعلمون المتميزون يبحثون دائما عن مصادر إلهام لطلابهم. لدى SBS Learn موارد عبر الإنترنت للمعلمين تتماشى مع المناهج الدراسية. زوروا sbs.com.au/learn.
3: SBS Food على القناة 33 يقدم لكم أشهى المأكولات من حول العالم مع أشهر الأسماء من المطابخ العالمية والمحلية. SBS Food 24 ساعة في اليوم على القناة 33.
4: تعرفوا على المحتوى المتوفر الآن والقادم على قنوات SBS التلفزيونية والإذاعية. زوروا sbs.com.au/guide.
5: SBS عربي، شاركونا آراءكم في المواضيع التي نطرحها مباشرة على الهواء الثلاثاء والخميس في Good Morning أستراليا لنغني النقاش بتفاعلكم. أنا فارس حسن
6: وأنا بترا طوء
5: ونحن بانتظار مكالماتكم. SBS عربي، صوتكم في أستراليا. اتصلوا بنا على الرقم 1300 799 624.
7: استنى اتصالاتكم الساعة الجاي، رح نبلش بحكمة صباحية معك بترا قبل أن ننطلق إلى بيوتنا.

0: الحكمة فارس كلمتين ويبقى الأثر.
1: حلو.
0: أهلا بكم في رحلتنا الأسبوعية إلى العاصمة بيروت. أنا فترة طوق الهندي.
1: وأنا فارس حسن، ويسعدنا أن ينضم إلينا من هناك وعلى الهواء مباشرة مراسل اس بي اس عربي في لبنان أنطوان سلامي. أهلا بك أنطوان، ويسعد صباحك من أستراليا.
2: تحياتي من بيروت.
0: هلا أنطوان.
1: يعني أنطوان، على ما يبدو لبنان انتقل سريعا من توقيع الاتفاق الإطاري مع إسرائيل برعاية أمريكية إلى مرحلة التطبيق، وكان ملفتا أنه تم الكشف في صحف إسرائيلية وربما في وسائل إعلامية أخرى على الملحق الأمني السري المرفق مع اتفاق مع هذا الاتفاق الإطاري. ماذا ورد في هذا الملحق يا ترى؟
2: حدثان بارزان قفزا إلى الواجهة بعد توقيع اتفاق الإطار في واشنطن. الأول الكشف عن الملحق الأمني السري كما ذكرت للاتفاق، والذي نشرته وسائل إعلام أمريكية ولبنانية وعربية وإسرائيلية. الملحق السري يتألف من 5 بنود، لعل أبرزها البند الأول الذي يحدد المناطق التجريبية وآلية التنفيذ، وفيه اتخاذ التدابير القانونية بحق جميع العناصر المسلحة وتدمير أو تعطيل البنية التحتية المرتبطة بها، والتأكد من إخلاء المنطقة من جميع الجماعات المسلحة غير الحكومية، ونشر وحدات عالية الكفاءة من الجيش اللبناني تتولى وتبقي السيطرة الحصرية على المنطقة لمنع عودة الأنشطة المسلحة غير الحكومية. ويلتزم الجيش في أحد بنوده باتخاذ الإجراءات العملياتية اللازمة لضمان نزع سلاح حزب الله. وفي بند إعادة الانتشار الإسرائيلي تدريجيا، فرهنا بالإنجاز الناجح لعملية نزع سلاح حزب الله والمجموعات الغير حكومية الأخرى وتفكيك متفق عليها وقابل التحقق، تلتزم إسرائيل بخفض تدريجي مشروط بالظروف ومتدرج، ثم إعادة انتشار نهائية لقواتها من الأراضي اللبنانية، أي الانسحاب الكامل، على أن يخطط لذلك ويتدرج عبر مجموعة التنسيق العسكري من أجل لبنان بالتزامن مع انتشار الجيش اللبناني. وحتى إذاعة هذه الرسالة مباشرة على إذاعتنا لم تكذب أي حكومة معنية لبنانية إسرائيلية وأمريكية هذا التسريب. الحدث الثاني تمثل بسرعة مفاجئة وفي تخطي انتقادات الثنائي الشيعي اتفاق الإطار الموقع في واشنطن، فقد بدأ قائد القيادة المركزية الأمريكية الأميرال براد كوبر محادثات مع رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون وقائد الجيش العماد رودولف هيكل. وما يلفت الانتباه أنه وصل إلى لبنان قادما من إسرائيل، حيث سيقدم في بيروت توضيحات حول آلية تطبيق اتفاق الإطار بين البلدين، والذي سيجري تنفيذه بإشراف أمريكي. والملاحظ أن كوبر رافقه في لقاءاته مع رئيس الجمهورية وقائد الجيش القائم بأعمال السفارة الأمريكية في بيروت كيث هانيغان، ورئيس فريق الميكانيزم الجنرال جوزيف كليرفيلد، أي أن المباحثات في شق الأكبر تركز على الجوانب الأمنية التطبيقية من اتفاق الإطار. في هذا الوقت سحب الرئيس نبيه بري وحزب الله فتيل الشارع تجنبا للفتنة، لكن الرئيس بري كما قيادات في الحزب واصلت انتقاد اتفاق الإطار، حتى أن الرئيس بري وصفه بأنه إملاءات، معتبرا أنه أسوأ ب10 مرات من اتفاق 17 أيار، مؤكدا أن الاتفاق لن ينفذ قائلا هيك منه لحاله لا ينفذ. وفهم مراقبون من كلام الرئيس بري أن الاتفاق لن يسقط بالقوة بل من تلقاء نفسه. في هذا الإطار أكد نائب رئيس المجلس السياسي حزب الله محمود قماطي أن الاتفاق اللبناني الإسرائيلي ولد ميتا، معتبرا أنه يستحيل أن يطبق. وقال قماطي أن الحزب لا يرى أن الاتفاق يستحق النزول إلى الشارع بتحرك شعبي ضخم، رافضا خلق أي مشكلة في الداخل اللبناني. أضاف أن حزب الله كما حركة أمل ليس بوارد الاستقالة من الحكومة في الوقت الحالي.
0: أنطوان، برغم الإصرار اللبناني والأمريكي على المضي في تطبيق اتفاق الإطار، إسرائيل تواصل خروقاتها لوقت

0: وقف إطلاق النار، ما يثير علامات استفهام واسعة اليوم حول قدرة هذا الاتفاق على الصمود ميدانيا وسياسيا. كيف يقرأ استمرار هذه الخروقات وما الواقع الميداني في بيروت في هذه الساعات؟
1: يقرأ بأن إسرائيل تواصل هذه الخروقات وهي تتسلح ببنود إن كان في اتفاق وقف إطلاق النار السابق الذي يعطيها الحق الاستباقي في الدفاع عن نفسها، وإن كان في اتفاق الإطار. ميدانيا الطائرات المسيرة الإسرائيلية لا تزال تحلق فوق بيروت وضواحيها، كذلك لم يتوقف القصف

0: SBS. SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
1: أؤكد مجددا أن ما أقدم عليه العدو يعد انتهاكا فاضحا لوقف إطلاق النار الذي التزمت به حتى الآن، وأنها تراقب هذه الانتهاكات وترصدها وتحتفظ بحقها في الدفاع عن وطنها وشعبها كما جاء في بيان حزب الله.
2: نعم أنطوان، نختتم هذه الرسالة الأسبوعية بموضوع شغل الحقيقة السوشيال ميديا ورواد مواقع التواصل الاجتماعي لتفاعل الحقيقة بشكل كثيف مع توضيح عرضته ريما عاصر رحباني عما أشيع عن علاقة سيئة جمعتها بشقيقها الراحل زياد، خصوصا يعني الموضوع يكتسب أهمية مع اقتراب ذكرى رحيله. ماذا لدينا من التفاصيل إلى الآن؟
1: كما ذكرت، مع اقتراب ذكرى رحيل الفنان الكبير زياد الرحباني في 26 من الشهر المقبل، وبعدما أحيا لبنان ذكرى رحيل عاصر الرحباني في 21 من هذا الشهر، عاد كثيرون إلى الحديث عن العلاقة داخل البيت العائلي الفيروزي، خصوصا علاقة فيروز وعاصي وعلاقة ريما الرحباني بشقيقها زياد، وشاع أنها مرت بمحطات من التباعد والفتور والقطيعة. أحيانا اختارت ريما أن ترد على كل تلك الروايات بنص طويل ذكرت فيه مراحل التباعد والخلافات، أي أقرت بالتباعد والخلافات بينها وبين زياد، وانتقدت ريما الكثير من البرامج وإحياء ذكرى زياد، وكشفت أن الكثير ممن يتكلم عن شقيقها لا يعرفه. ولكن أبرز ما قالته عن شقيقها زياد عبارة لامعة، وهي: أنا لا أحبه، أنا أعبده. عبارة لريما اختزلت حجم التقدير والانبهار والمحبة لزياد، وأعادت التفكير بأن ما يتداول عن العلاقات العائلية الرحبانية لا يعكس دائما حقيقة المشاعر، وأصرت على وصف عائلة عاصي وفيروز بأنه بيت محبة. رحل زياد الرحباني في 26 تموز 2000 السنة الماضية كأبرز المبدعين في تاريخ لبنان الحديث، بينما تستمر أعماله الإبداعية حية. جاءت كلمات ريما لتؤكد أن حضور زياد لم يكن فنيا فقط، بل كان أيضا حضورا عميقا في قلوب أقرب الناس إليه. في النهاية، ربما كانت جملة ريما الرحباني أبلغ مرثية يمكن أن تقال، وهي: لا أحبه، أنا أعبده.
3: لا أحبه، أعبده، وليبقى هذا البيت بيت المحبة، يعني هو المساحة الجامعة في هذا الوطن. شكرا من القلب لك مراسلنا من بيروت أنطوان سليمي.
2: شكرا لك أنطوان، نلتقي إن شاء الله الأسبوع المقبل، وكل هذه التقارير متاحة للاستماع في أي وقت على SBS Audio
3: App. إلى غرفة الأخبار والزميل سليم الفهد.
4: نرحب بكم مستمعين مرة أخرى، ونقدم لكم موجزا بأهم الأنباء. أستراليا وفانواتو توقعان اتفاقية أمنية جديدة وسط تنافس متصاعد مع الصين. ترامب يعلن عن اجتماع مع طهران في الدوحة، وإيران ترسل وفدا تقنيا. وفي مونديال 2026 البرازيل تنجح في تجاوز عقبة اليابان وتبلغ دور 16 بصعوبة.

0: to feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
1: Starting a new life in Australia isn't easy.
2: A lot of companies have rejected me.
3: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
1: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
4: اجعلوا من sbs.com.au/Arabic بيتكم على الإنترنت. احصلوا على آخر الأخبار والقصص. sbs.com.au/Arabic. يمكنكم متابعة مجموعات البودكاست والفيديو لإس بي إس عربي على اليوتيوب. ابحثوا عن قناة إس بي إس Arabic على اليوتيوب واحفظوها على قائمتكم المفضلة.
5: لم تتمكنوا من الاستماع إلى أجمل قصص الأسبوع على إس بي إس عربي؟ من السياسة إلى الاقتصاد، من النجاح إلى الهجرة، نجمع لكم قصصكم المفضلة في بودكاست Best of إس بي إس عربي أسبوعياً يومي السبت والأحد من السادسة إلى الثامنة صباحاً عبر أثير إس بي إس عربي وفي أي وقت على موقعنا الإلكتروني وتطبيق إس بي إس أوديو أو أينما تحصلون على البودكاست.

وقفة أولى مع أحوال الطقس مستمعينا لليوم، وبنبدأ جولة مع سيدني. طقس غائم جزئيا، أقصى درجات الحرارة 20، أمطار بميلبورن، وتدريجيا الطقس يتحول إلى صافي و17 درجة. بريسبن أمطار متفرقة و23 درجة. غربا في بيرث عواصف رعدية، تدريجيا الطقس يتحول إلى مشمس و17 درجة. أمطار بأديليد و17 درجة، أمطار أيضا طيلة النهار بالعاصمة كامبرا و15 درجة، كذلك الأمر في هوبرت و14 درجة. نختم الجولة مع داروين وأمطارة رغم ارتفاع درجات الحرارة، أقصاها 30 بمقاطعة الشمال.

0: خلينا نحكي شوية تفاصيل لمباراة البرازيل واليابان. يعني كسروا قلوب اليابانيين الحقيقة. البرازيل هدف قاتل يعني باللحظات الأخيرة. جابرييل مارتينيلي سجل الهدف بالدقيقة 5 من الوقت بدل الضائع, يعني راح تخلص المباراة كانت, وقاد منتخب البرازيل لهذا الفوز وتأهل راقص السامبا للدور 16 من كأس العالم. اليابان كانت تقدمت بالدقيقة 29 يعني بشكل مفاجئ, رفع كثير من معنويات الجماهير اليابانية. كاشو سانو كان قطع تمريرة خاطئة من دانييلو وانطلق نحو المرمى, وكانت يعني كرة منخفضة ودخلت هزت الشباك وهزت قلوب البرازيليين. رجعوا تعادلوا, طبعا كانت ضربة رأسية كثير حلوة لكاسيميرو بتمريرة عرضية من جابرييل, ولكن يعني خلاص انتهت المباراة 2-1, وهي أدوار إقصائية يعني لو انتهت تعادل رح يعملوا أشواط إضافية, فكان يعني أكيد صفعة على وجه اليابان, ولكن قدموا أداء جيد الحقيقة, يعني ما كانوا خصم سهل أبدا.
1: بالفعل فارس, ونتابع في هذه الأثناء المواجهة بين ألمانيا والباراغواي إلى أبرز عناوين الصحف.
0: اليوم آخر أيام حزيران يونيو, خلينا نشوف شو عندنا في عناوين الصحف. دعونا نبدأ من سيدني مورنينغ هيرالد اليوم, صحف فيرفاكس, ويعني جريمة يعني هزت الشارع الأسترالي حتى ترددت أصداءها في مختلف أنحاء العالم. يزعم أن أسترالي مسؤول عن قتل فتاة تايلاندية. أستراليان مادر سسبكت شوبت أند ديد لوندري وايل جيرلز بادي لاين سوتكيس.
1: تحذير, هذا التقرير أو هذه الإضاءة تحتوي على تفاصيل قد تكون مزعجة لبعض المستمعين. إذن السلطات التايلندية ألقت القبض على رجل أسترالي بيبلغ من العمر 45 عام بعد اتهامه بقتل فتاة تايلندية بتبلغ من العمر 17 عام بقضية أثارت اهتمام واسع بالبلاد.
0: الشرطة عم تحكي إنه المشتبه به سايمون بيتر كارمن كان أوقف في مطار في بانكوك قبل دقائق من صعوده إلى رحلة متجهة إلى أستراليا. عقب تحقيقات سريعة استندت إلى تسجيلات كاميرات المراقبة,
1: وبحسب الشرطة التسجيلات تظهر دخول الفتاة مع كارمن إلى المبنى الذي يقيم فيه بينما لم تشاهد وهي تغادر لاحقا. كما تقول السلطات أن الكاميرات رصدت المشتبه به وهو يغادر بوقت لاحق حامل معه حقيبة سفر على دراجة ناري مستأجرة قبل ما يرجع من دونه.
0: المحققون عثروا لاحقا على جثة الفتاة داخل حقيبة السفر بعد عمليات بحث واسعة. اللي خلى الموضوع يعني يرجع هو له كم يوم, ولكن يرجع على يعني العنوان الرئيسي. الشرطة تقول انه كارمن غير روايته وافاد خلال التحقيق بانه خنق الفتاة بعد ان هاجمته بسكين. ادعى انه كان يدافع عن نفسه وأن الوفاة لم تكن مقصودة.
1: السلطات لم تتمكن من التحقق من هذه الرواية فيما لم تعلق على تقارير إعلامية تحدثت عن خلاف بين الطرفين بشأن مبلغ مالي.
0: كارمن يواجه 3 تهم رئيسية: القتل, إخفاء ونقل الجثة, واصطحاب قاصر لأغراض غير مشروعة, ولم يصدر عنه حتى الآن إقرار بالذنب أمام المحكمة التايلندية.
1: وبتسجيل مصور بعد توقيف فارس أعرب المشتبه به عن أسف لما حدث وقدم تعزي لعائلة الفتاة, فيما وصف والد الفتاة بنته بأنها كانت مجتهدة وعم تساعده باستمرار.
0: للعلم بترا ومستمعين, القانون التايلندي ينص على عقوبات تصل إلى السجن لفترة تصل لعشرين عاما أو حتى الإعدام في حالة الإدانة بجريمة قتل.
1: فارس, إلى صحيفة The Australian Melbourne Academic rejects anti-Israel boycotters demand to return top history prize.
0: رفض الأكاديمي الأسترالي بجامعة ملبن ماثيو تشامبيون دعوات أكثر من 100 أكاديمي وأكاديمية أستراليين بينهم الناشطة رندا عبد الفتاح ورئيسة المتحف الوطني الأسترالي كلير رايت لإعادة جائزة دان ديفيد برايز المرتبطة بإسرائيل. أكد أنه متمسك بالجائزة التي تعد من أغنى الجوائز العالمية في مجال التاريخ.
1: تشامبيون كان فاز بجائزة بقيمة 300 ألف دولار أمريكي أي نحو 435 ألف دولار أسترالي تقديرا لأبحاثه حول كيفية إدراك المجتمعات بالعصور الوسطى لمفهوم الزمن وتنظيمه.
0: هو أول أكاديمي من يونيفرسيتي في ملبورن ينال هذه الجائزة، لوصفتها عميدة كلية الأداب جينيفر بالنت بأنها أعلى تكريم ممكن للباحثين في التاريخ الإنساني.
1: وبرسالة مفتوحة طالب أكثر من 100 أكاديمي أسترالي طالبوا تشامبيون بالتراجع عن قبول هذه الجائزة، واعتبروا أنه الاحتفاظ فيها يساهم بالتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي بين مزدوجين والتطبيع الإبادي والتدمير الأكاديمي بفلسطين كما ورد بالصحيفة.
0: تدار الجائزة بترا من قبل دان ديفيد فاونديشن، هي مؤسسة خيرية مقرها لختنشاين، أسسها الناجم الهولوكوست دان ديفيد لدعم الأبحاث والتعليم العالي والإنجازات العلمية والإنسانية.
1: فارس، إلى عنوان آخر، ستيف لوي calls for new anti-Semitism police squads national service.
0: طالب رجل الأعمال الأسترالي البارز ستيفن لوي بإنشاء وحدات شرطة متخصصة لمكافحة معاداة السامية، إلى جانب إطلاق خدمة وطنية للشباب، معتبرا أن أستراليا عم بتواجه تصاعد خطير في خطاب الكراهيات ضد اليهود.
1: وبشهادة مؤثرة أمام لجنة التحقيق الملكية حول معاداة السامية والتماسك الاجتماعي، لوي كشف أنه فريق الأمن الخاص بعيلته بيرصد أكثر من 1500 تهديد أو محتوى عدائي معاد للسامية شهريا يستهدف العائلة ومؤسساتها.
0: خلونا نختم هاي الجولة لهذا الصباح من The Guardian Australia ونقرأ Liberal Front Ben Shackles for Party Rebrand after drop in polls prompting ridicule from Labour.
1: إذن سجل حزب الأحرار أدنى مستوى لإله باستطلاعات الرأي وسط دعوات داخل الحزب إلى إعادة صياغة هويته السياسية.

0: لاستعادة ثقة الناخبين.
1: هاي أقرب ترجمة لقيتها بيترا. What do you think? Rebranding يعني مش هي إعادة صياغة تقريبا للهوية، لأن هي بالآخر مش علامة تجارية.
0: بالفعل بالفعل فارس، يعني إعادة صياغة هذه الهوية بالتحديد.
1: وبس الموضوع طبعا يعني prompted أكيد انتقادات من العمال، ولكن نائبة الأحرارية ميليسا ماكنتوش هي كانت صاحبة هذا الاقتراح، وحكت أنه بعض الأستراليين شايفين أنه الحزب أو حتى الائتلاف كامل بعضه عالق في الماضي،
0: وبالتحديد أنه سياساته يجب كمان أنه تعكس احتياجات أستراليا اليوم والمستقبل. لم تستبعد أيضا فكرة تغيير اسم الحزب، وأشارت إلى ضرورة الاستعانة بخبراء لتقييم أفضل السبل لاستعادة حضوره السياسي.
1: رئيس الوزراء أنثوني ألبنيزي سخر من هذه الدعوات، واعتبر أنها تعكس عمق أزمة الائتلاف.
0: صحيح فارس، واليوم من جهته أقر تايلر بأنه الائتلاف فقد جزء من ثقة الناخبين، اعتبر أنه تعامل حكومة موريسون مع جائحة كوفيد بالتحديد ومرافقه من توسع به يعني دور الحكومة أسهم في ذلك بدور الحكومة.
1: هي كانت جولتنا على صحف هذا الصباح 30 حزيران يونيو.
0: نكتفي بهذا القدر من العناوين. فاصل وأبرز خبر دولي يأتينا من غرفة الأخبار والزميل سليم الفهد.
2: Landview listens to waiting room music at the dentist.
3: It's like nitrous oxide for the ears.
2: BoatU is on a boat covered by Geico, and with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
3: Like reggae?
2: Sure.
3: Or a sea shanty?
2: If that's your thing.
3: Or pirate metal.
2: This boat trip is going to be interesting.
3: Don't you love it? Oh, it's so good!
2: It feels good to be BoatU. It feels good to Geico.
4: Starting a new life in Australia isn't easy.
5: A lot of companies have rejected me.
6: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
4: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
7: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
8: The Point على NITV، تحليلات ولقاءات تحدد مسار النقاش. منظور جديد لقضايا الأبروجينيين وسكان جزر مضيق توريس الثقافية والسياسية والاجتماعية في أي وقت على SBS On Demand.
9: SBS Kick Off.
10: A new music station celebrating football anthems from around the world.
9: It's live now
10: on DAB Radio, the SBS Audio app,
9: online and SBS On Demand.
11: استمعوا إلى الأخبار المباشرة والمحتوى الترفيهي والأغاني بلغتكم. حملوا تطبيق SBS Audio الآن، متوافر لكم من App Store.
12: من الأخبار الأسترالية إلى آخر المستجدات الدولية، تابعوا كل ما فاتكم خلال الأسبوع من أحداث في أستراليا والعالم عبر بودكاست حصاد الأسبوع كل سبت 7 صباحا وفي أي وقت عبر موقعنا الألكتروني وتطبيق SBS Audio وأينما تحصلون على البودكاست.
1: إذن البرازيل إلى دور 16 على حساب اليابان. صباح الخير سليم.
13: صباح النور عليك فارس وعلى بتر وعلى جميع المستمعين. صباحنا اليوم رياضي يعني من البداية. أهلا بترا. البرازيل يعني دخلت المباراة وكان لها يعني بالتأكيد اهتمام بأن تكون هي السباقة في تسجيل الأهداف، ولكن يبدو أن اليابان كانت أسرع في تسجيل الهدف. سجلت هدفها الأول في الدقيقة 29 من شوط المباراة الأول. انتهى شوط المباراة الشوط الأول لصالح اليابان بهدف واحد، لكن يبدو أن الشوط الثاني كان هو مرحلة التغيير في منتخب البرازيل، حيث تمكنت من إحراز هدف التعادل، وبعد ذلك قبل يعني دقيقتين بالضبط أو دقيقة ونصف من نهاية المباراة كان الهدف الثاني للبرازيل قد جاء إيقاظ، وبذلك مرت البرازيل بصعوبة إلى دور 16. أيضا لا بد من الإشارة أنه الآن تجري مباراة ما بين ألمانيا والباراغواي، قبل يعني ما أدخل الاستوديو كانت النتيجة 0-0 وأعتقد هي ما زالت
0: سليم
13: حتى هذه اللحظة ولكن يبدو أن الاهتمام الأكبر خاصة للجماهير العربية وجماهير المغرب أن المباراة القادمة ما بين المغرب وهولندا الطواحين وأسود الأطلس ستكون في الساعة 11 من صباح اليوم. الأنظار حقيقة متجهة إلى هذه المباراة، الجماهير من كلا الطرفين وصلوا إلى المدينة المكسيكية وكانت الأعلام الحمراء والبرتقالية ترفرف في نفس المكان، يعني في المطاعم كان هناك هذين العلمين والتي تمثلان بالتأكيد منتخبي المغرب وهولندا. من سيكون الرابح في هذه المباراة هذا ما سنعرفه إن شاء الله بعد ظهر هذا اليوم تقريبا الساعة الواحدة. نتمنى التوفيق لأسود الأطلس. عودة لكم فارس ومطر.
0: شكرا من القلب لك سليم، بانتظارك بنشرة إخبارية مفصلة، وأنت اليوم حتى جزء من الحوار المباشر إلى بودكاست تحت المجهر، واليوم الإضاءة حول طيف التوحد.
1: بالفعل إضاءة كتير مهمة بترا، لأنه عم نحكي عن مشاركة مصابين بالتوحد في صنع السياسات، يعني هذا الموضوع جدا مهم. دكتورة دينا محمود متخصصة في صحة الأطفال والنمو العصبي تحدثت حول هذا الموضوع مع الزميلة سناء وهيب.
14: أعلنت الحكومة الأسترالية مؤخرا عن تقديم منح جديدة تهدف إلى تعزيز مشاركة الأشخاص المصابين بالتوحد في القرارات والسياسات التي تمس حياتهم. للحديث عن أهمية هذه الخطوة وعن واقع الأطفال المصابين بالتوحد وأسرهم في أستراليا، يسعدني أنا سناء وهيب استضافة الدكتورة دينا محمود، وهي الطبيبة الأخصائية في صحة الأطفال والنمو العصبي. أهلين دكتور دينا.
15: أهلاً وسهلاً، صباح الخير.
14: دكتور دينا، استمعتي في المقدمة إلى هذا الإعلان الذي أخذته على عاتقها الحكومة الأسترالية، ما أهمية هذه الخطوة من وجهة نظرك كطبيبة تعمل مع الأطفال والعائلات؟
15: طبعاً هي خطوة إيجابية، لأنه التخطيط المشترك وإشراك ذوي الإعاقة والقائمين عليهم في عملية اتخاذ القرار يسهم في تحسين الرعاية الصحية واستخدام أفضل للموارد الـ NDIS، موارد الصحة ومؤسسات المجتمع المدني الأخرى، الضبط أولويات العلاج في ما يضمن يعني طبعا تحسين الـ outcomes أو تحسين النتائج.
14: عندما نتحدث عن إشراك الأشخاص المصابين بالتوحد في القرارات والسياسات التي تؤثر على حياتهم بصفة عامة، كيف يمكن تطبيق ذلك عمليا دكتورة، خاصة بالنسبة للأطفال؟
15: طبعا هناك آليات معتمدة عالميا وعلميا لإشراك الأطفال، اللي هي عن طريق طبعا تبسيط المعلومة والحصول على آرائهم والحصول على تجربتهم الشخصية في الحصول على الرعاية الصحية. بعدها يتم إدخال هاي المعلومات في تفاصيل التخطيط والرعاية، ممكن يكون أي شيء يخص المكان، يعني تغييرات تخص المكان، تغييرات تخص اللغة المستخدمة، حتى يكون الطفل مرتاح أكثر، وأيضا إشراك القائمين عليهم الأهل والوالدين أيضا.
14: طيب خلينا نحكي عن التحديات، شو أبرز التحديات التي لا تزال تواجه العائلات عند السعي للحصول على تشخيص أو دعم للأطفال المصابين بالتوحد؟
15: طبعا يعني من أهم التحديات هي إيجاد مسارات الرعاية بين النظام الصحي ونظام الـ NDIS للحصول على باقات الدعم. هذه الصعوبة تكون أكثر شيء في عملية خلال عملية التقييم اللي تشمل فترات انتظار وتكلفة عالية على كاهل الأسر من الحصول على باقة الدعم، وأيضا بعد الحصول على هاي الباقات المشكلة الثانية هي العثور على الخبرات المهنية والعلاجية الملائمة لكل طفل مثل العلاج السلوكي، العلاج الوظيفي أو علاج النطق، وتوظيف هذه الخبرات بما يلائم حاجة الطفل وإعاقته، وأيضا بما يلائم مع واقع العائلة وثقافتها ومبادئها، يعني الماتش التطابق ما بين الخبرة والواقع اللي واقع البيت واقع الأسرة.
16: نعم. طيب دكتورة، لما بنحكي عن طيفة واحد احنا بنعرف انه بيختلف

0: يختلف من طفل آخر من شخص إلى آخر، لكن هناك أشخاص أو أمهات، هناك آباء بيقولون شو العلامات المبكرة اللي يجب أن أنتبه إليها كأم أو كأب، وإمتى بتنصحي بتقولي لا لازم يكون هناك تقييم طبي للطفل؟
1: تمام. طبعا كل طفل ينمو بصورة مختلفة عن الطفل الآخر، يعني ما عندنا حق التوائم، ممكن أن يكون سلوكهم ونموهم وتطورهم يختلف عن بعضهم البعض، ولكن هنالك علامات تحذيرية تطورية ممكن أنه الأهل ينتبهون عليها، اللي هي مثلا تكون تأخر في التواصل، في التواصل بصورة عامة باللغة، تكون اللغة بصورة خاصة، وجود حركات تكرارية مستمرة مثل اللف أو الدوران، مثل المشي على الأصابع، مثل تجنب تواصل البصري للطفل. هذه مثلا لازم تكون مجتمع، تكون علامات تحذيرية، مو معناها أنه الطفل عنده، لكن هي علامات تخلي يعني تخلي الأهل يأخذون إجراءاتهم أنه في الحصول على رأي أو تقييم من شخص مختص. بالأطفال الأكبر عمرا لا، نشوف الأمور تتغير، هناك صعوبات مثلا أن تكون غير مبررة في التأقلم مع التغييرات في الروتين اليومي، التغيرات الحياتية مثل تغيير المدرسة أو الانتقال بين المدرسة الابتدائية للثانوية. يعني هذه الأمور هي نشوفها، لأن التوحد هو طيف ممكن يكون يكتشف في بدايته خلال صعوبات اكتساب الخطوات أو التطور، أو ممكن أن يكون لاحقا من خلال صعوبات في الفانكشن أو في فعاليات الطفل. نشوفها أيضا خلال صعوبات غير مبررة مع الأصدقاء، مع التواصل مع الأصدقاء، أو عنف أو عزلة غير مبررة أيضا. كل هذه اللي تكون تأثر على فعاليات الطفل وتعلمه في البيت والمدرسة.
0: يعني ممكن أنه يكون طفل طبيعي جدا، أو بيبين أنه عادي طبيعي جدا، ومع كبر سنه بيصير يبين أكثر أنه بيعاني من طيف توحد، أو هو عنده توحد؟
1: مضبوط، لأنه التوحد طيف، إحنا دائما نقول التوحد طيف من خفيف إلى شديد، مكان خفيف. كلما الطفل يمر بعملية احنا نسميها التقليد، او يعني انه هي مو تطور، لكن هي ممكن ان يتعلم يقلد ويكتسب بعض المهارات بصورة سطحية، لكن بعد أن يكبر الطفل وتبدي المهارات تتعقد، تبدأ مثلا الأمور الداينامكس بالمدرسة، التعلم يصير معقد أكثر، نبدي نلاحظ أن الطفل بدي يواجه صعوبات.
0: طيب دكتور، احنا كثير منا لما بيسمع توحد بيقول لا ترى في مشكل عند الطفل، ممكن أنه يؤثر على دراسته، على حياته، في كثير أشياء تقال لما بنحكي عن طيف التوحد. شو أكثر المفاهيم الخاطئة اللي لاحظتيها دكتور حول التوحد خصوصا عندنا مجتمعاتنا العربية؟
1: والله يعني أهم نقطة أنه لازم نوضح أنه التوحد هو ليس إعاقة عقلية. التوحد هو إعاقة، هو صعوبة في التواصل الاجتماعي، وصعوبة في تحمل التغيير، بإضافة إلى بعض الصعوبات الحسية. يعني كلها هي أمور تأثر على تعايش الطفل في بيئته ومع الآخرين، لكنها ليست إعاقة عقلية، وممكن أن الطفل يتعلم يتعايش ويتأقلم إذا حصل على الدعم. هذه أول نقطة. النقطة الثانية أنه التوحد هو ليس غطاء شامل لكل المشاكل السلوكية وصعوبات ضبط الانفعالات. أحياناً المشاكل السلوكية لها جذور أخرى ضمن الأسرة، أو جذور تشمل أمور أخرى مثلاً البولينج اللي هو التنمر في المدارس، أو تشمل يعني صعوبات معينة في التأقلم. لكن الطفل بسبب أنه انفعالاته أو بسبب أنه طريقة تعبيره عن مشاعره تختلف، إحنا نشوف مشاكل تبدو لنا أنه هي مشاكل سلوكية أو انفعالات عاطفية تحتاج أنه تنحل، يعني توصل إلى جذورها.
0: الدكتور دينا محمود، الطبيبة المتخصصة في صحة الأطفال والنمو العصبي، شكرا لتواجدك معي هذا الصباح. نشير إلى أن هذا اللقاء يقدم معلومات عامة فقط، لمزيد من التفاصيل عن حالات خاصة عليكم استشارة طبيبكم الخاص.

0: من القلب سناء على هذه الإضاءة الطبية. بدأت اللحظة الرياضية من هاللحظة، الأنظار أيضا على المباراة اللي عم تجمع ألمانيا والباراغواي، ولكن بين الفراعنة والسكروز القلب بيهتف لمين؟
1: لمصر. تحيا مصر.
0: تحيا مصر.
1: وما رح نزعل طبعا إذا فاز السكروز، بالعكس بنحبهم وبكل أحوال ما حنطلع زعلانين
0: أبدا.
1: رح نسمع يسرى أبو الفضل من الجالية المصرية هون، وأيضا رح نسمع مريد ويليام وزوجته ميري محفوظ، رح ينضمون على الهواء مباشرة نشوف كيف الأجواء عندهم بالبيت،
0: ورح نسمعكم الكن على 1300 799 624 بالحوار المباشر بتمام 7:30. خليكن معنا وإلى غرفة الأخبار.

0: في عناوين هذه النشرة: الصين تتهم أستراليا بممارسة ألعاب جيوسياسية بعد توقيع اتفاقية أمنية مع فانواتو. واشنطن وطهران تستعدان لجولة محادثات جديدة في الدوحة وسط تحذيرات أمريكية من اللجوء إلى القوة. والحكومة الفيدرالية تضاعف غرامات شركات التواصل الاجتماعي المخالفة لحظر استخدام المنصات لمن هم دون سن 16. سليم الفهد يحييكم وإليكم التفاصيل. حذرت الصين أستراليا من الانخراط فيما وصفته بالألعاب الجيوسياسية، وذلك عقب توقيع كامبرا اتفاقية اقتصادية وأمنية طال انتظارها مع فانواتو. وتحظر الاتفاقية إنشاء أي قاعدة عسكرية في الدولة الواقعة في المحيط الهادئ، كما تنص على أن تتشاور فانواتو مع أستراليا عند النظر في أي مشاركة لطرف ثالث في مشاريع البنية التحتية الحيوية، لكنها لا تمنح كامبرا حق النقض الفيتو كما كان مقترحا في البداية. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غو جياكون إن هناك مخاوف من أن تكون الاتفاقية تستهدف الصين.
1: We hope cooperation between relevant countries and Pacific Island countries will contribute to the development and stability of the island region, not target any third party or be used as a tool for geopolitical rivalry.
0: قال مبعوث الأمم المتحدة إلى فنزويلا إن فرق البحث والإنقاذ تواصل عملها بأقصى سرعة للعثور على ناجين في ظل استمرار الهزات الارتدادية التي تضرب البلاد بعد الزلزالين المدمرين. وأفادت الأمم المتحدة بأن ما يصل إلى 6,800,000 شخص من أصل نحو 30 مليون نسمة في فنزويلا قد يكونون تضرروا من الزلزالين. ومن المتوقع أن ترتفع حصيلة الضحايا بعدما بلغ عدد القتلى حتى الآن 1450 شخصا، فيما أصيب أكثر من 3,000 آخرين ونزح ما يزيد على 12,000 شخص. وقال منسق الأمم المتحدة المقيم في فنزويلا جانولوكا رابولا ديل تيدارو إن فرق الإنقاذ تعمل ضد الزمن، ليس فقط لأن الفترة الحرجة للعثور على ناجين تقترب من نهايتها.

0: بل أيضا مع استعداد البلاد لموجة من الأمطار الغزيرة خلال الأيام المقبلة.
1: Since Wednesday last week, when we got hit by the 7.2, 7.5 back-to-back earthquakes, we have had 500 aftershocks. We are beyond the 72 hours critical window, but, and this is one of the miracles of this country, rescuers are still being able to pull out alive. There is a tropical wave that is expected in the next hours to reach Venezuela, and this will bring heavy rains.
0: أعلن رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي ووزيرة الاتصالات أنيكا ويلز مضاعفة العقوبات المفروضة على شركات التواصل الاجتماعي التي لا تلتزم بحظر استخدام المنصات لمن هم دون سن 16. وقدمت الحكومة مساء أمس الاثنين مشروع قانون إلى البرلمان لتعزيز قانون الحد الأدنى لسن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في أستراليا. وبموجب التعديلات المقترحة ستمنح مفوضة السلامة الإلكترونية صلاحيات أوسع لجمع المعلومات، كما سترتفع الغرامة القصوى على الشركات المخالفة إلى 99 مليون دولار. تأتي هذه التعديلات بعد 6 أشهر فقط من دخول الحظر حيز التنفيذ، ومنذ كانون الأول ديسمبر الماضي أزيل أو علق أو قيد أكثر من 5 ملايين حساب تخص مستخدمين تقل أعمارهم عن 16 عاما. لكن رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي قال إن شركات التكنولوجيا الكبرى لا تزال لا تبذل ما يكفي للامتثال للقانون.
2: Many nations are now following our lead, indeed at least 20, to implement their own bans. However, it's clear that big tech are not doing enough to comply with the law, and there are still too many children on social media. So we're calling time on the social media companies today and doubling down on the changes that we have made and that we're prepared to make.
0: سيستيقظ ملايين الأستراليين غدا الأول من تموز يوليو على زيادات في الأجور وتخفيضات في ضريبة الدخل مع دخول عدد من التغييرات الجديدة حيز التنفيذ مع بداية السنة المالية الجديدة. وسيحصل نحو 2,800,000 عامل يتقاضون الحد الأدنى للأجور أو أجورا بموجب اتفاقيات العمل على زيادة في رواتبهم اعتبارا من أول فترة دفع كاملة تبدأ في أو بعد الأول من تموز يوليو. وسيرتفع الحد الأدنى الوطني للأجور بنحو 6% ليصل إلى 26 دولارا و44 سنتا في الساعة، فيما سترتفع

0: SBS.
1: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organisation a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
2: بدأ بدفعها كل 3 أشهر في خطوة تهدف إلى تمكين العاملين من الحصول على مدخراتهم التقاعدية في وقت أقرب والحد من حالات عدم دفع مستحقات السوبر. أدلى رجل الأعمال الأسترالي البارز ستيفن لوي بشهادته أمام اللجنة الملكية المعنية بمكافحة معاداة السامية، داعيا شركات التواصل الاجتماعي إلى تحمل مسؤولية أكبر عن انتشار خطاب الكراهية عبر منصاتها. وعرضت أمام الهيئة أمثلة على تهديدات بالقتل ورسائل وصور نمطية معادية لليهود، إضافة إلى صور ساخرة استهدفت ستيفن لوي وأفرادا من عائلته. وقال لوي، وهو نجل أحد الناجين من الهولوكوست، إن شركات التواصل الاجتماعي يجب أن تحاسب على المحتوى الذي ينشر عبر منصاتها.
3: You can't put in the Australian, you can't publish in the Australian that they want to kill somebody, but you can do it on social media and either leave it there or pull it down with almost no repercussions. I have a firm belief that this online threats lead to or inspire others to do physical activity and violent physical activity.
2: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن السلطات الإيرانية طلبت اجتماعا سيعقد اليوم الثلاثاء في الدوحة، فيما أعلن طهران أن وفدا تقنيا سيزور قطر هذا الأسبوع لمتابعة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة. وجاء إعلان ترامب بعد محادثات ثنائية بين إيران وعمان هي الأولى من نوعها حول إدارة مضيق هرمز ما بعد الحرب، وفي وقت اتفقت فيه واشنطن وطهران على وقف الهجمات المتبادلة التي تجددت في نهاية الأسبوع الماضي. وينص الاتفاق المؤقت بين واشنطن وطهران على إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة، ويمنح الجانبين مهلة 60 يوما للتفاوض بشأن اتفاق سلام أشمل. هذا وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت إن واشنطن لا تزال ملتزمة بوقف إطلاق النار، لكنها ستلجأ إلى القوة إذا اقتضت الضرورة.
4: The president obviously wants to see the peace process play out, and the Iranians would be best to sign a good deal with the United States of America because the president has proven he's unafraid to use the might of our military.
2: في أخبار الرياضة وتحديدا في مونديال 2026 بكرة القدم، قلبت البرازيل الطاولة على اليابان لتفوز بهدفين لهدف واحد في الوقت القاتل في المباراة التي جرت فجر اليوم في هيوستن، وشقت طريقها بصعوبة إلى دور 16 في المونديال. في أسعار العملات، بلغ سعر صرف الدولار الأسترالي 69 سنتا أمريكيا. حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم: بيرث أمطار أقصى درجات الحرارة فيها 17، أدليد أمطار متفرقة 17، ملبورن أمطار 17، هوبرت أمطار متفرقة 15، كامبرا أمطار 16، سيدني أمطار متفرقة 21، بريسبن أمطار متفرقة 22، وأخيرا داروين أمطار محتملة 31 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار، قرأها على حضراتكم سليم الفهد من SBS عربي. شكرا لإصغائكم.

0: years in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in progress. Listen now wherever you get your podcasts.
1: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
2: كأس العالم في دقيقة. هل تعلمون أن أول بطولة لكأس العالم أقيمت في عام 1930؟ استضافتها دولة الأوروغواي وشارك فيها 13 منتخب فقط. السفر كان صعباً، لذا لم تشارك معظم الفرق الأوروبية. وفي المباراة النهائية فازت الأوروغواي على الأرجنتين 4-2 لتصبح أول بطل في تاريخ البطولة. ومن هذه البطولة المتواضعة تطورت البطولة لتصبح اليوم أكبر حدث كروي في العالم. كان هذا كأس العالم في دقيقة، قدمت لكم سناء وهيب عبر SBS عربي. نلقاكم في حلقة قادمة.
3: من موطن كأس العالم من SBS يلي عم تنقل للحدث وبجدارة، صباح الخير يا أهل الخير، مساء الخير لكل يلي عم يسمعونا بأوطاننا الأم. أول هدف للباراغواي أمام المنتخب الألماني. انطلقنا بتمام الساعة 6 حلقتنا رياضية بامتياز ولكن فيها انتماء كمان كتير كبير. شكرا لزميل سليم الفهد من غرفة الأخبار يلي حتى عم يرافقنا الحدث الرياضي، ومن قلب الفيدريشن سكوير هو فارس حسن.
4: يسعد صباحك فترة، يسعد صباحكم جميعا. عم نستنى الساعة 11 اليوم كمان مباراة المغرب أمام هولندا أمام نيذرلاندز. احضروا فيديو كتير لطيف لسناء وهيب زميلتنا مع SBS داتش. سناء مصدر المغرب راح يفوزوا، نشوف مين راح يفوز بهالمباراة. مبروك لباراغواي كمان، أول هدف مش سهل الواحد يسجل في شباك.
3: صحيح فارس، كتير ملفت الأداء السنة و it's unpredictable، وأكيد كمان قلبنا كله مع المنتخب المغربي مع أسود الأطلس يلي أثبتوا عن جدارة أنهم بيستحقوا يكونوا على أرض الملعب بواحدة من أكثر مباريات الأدوار الإقصائية تشويقا بكأس العالم. منتخب أستراليا يلتقي مع منتخب مصر بمواجهة تتجاوز حدود المستطيل الأخضر لتوصل إلى مثل ما حكينا أسئلة عن الهوية والانتماء لدى الجاليات بالبلدين.
4: على مستوى الأداء، الفراعنة داخلين اللقاء بدون أي خسارة بالبطولة، جمعوا 5 نقاط من دور المجموعات، سجلوا 5 أهداف واستقبلوا في شباكهم 3 أهداف فقط. ففي توازن اليوم بين الصلابة الدفاعية والفعالية الهجومية عند الفراعنة، مع قدرة الحقيقة على حسم المباريات باللحظات المهمة.
3: بالمقابل سوكروز عم يوصلوا هن وعم بيطاردوا إنجاز تاريخي غير مسبوق، أول انتصار لهم بالأدوار الإقصائية بكأس العالم. قدموا حتى اللحظة أداء مقنع ممتع قائم على التنظيم الانضباط والضغط والجماعي مثل ما قلنا، مع فارق بسيط جدا بالتصنيف العالمي بين منتخب السوكروز والفراعنة، وما يعكس يعني تقارب أيضا بالمستوى.
4: حسب التقديرات والتحليلات، الفوارق في نسب الفوز واحتماليات الفوز بين المنتخبين ضيقة، يعني أفضلية طفيفة جدا، يعني تميل لصالح أستراليا. فالمواجهة بأرلينغتون بتكساس مفتوحة على كل الاحتمالات الساعة 4 الصبح يوم السبت القادم.
3: فارس، هلأ يلي عم يخلي هالمباراة هيك on another level مش بس ان عم تلعب يعني بوقت القلوب كلها مع هالمنتخبين، اليوم عنا بيوت وجاليات تنتمي لمصر أم الدنيا وتنتمي لهذه الأرض الأم بالنسبة لكل من ولد فيها، جالية مصرية كبيرة بأستراليا عم بتعيش اللحظة بين وطنين.
4: سؤال كتير حلو، كيف نختار لأي فريق نهتف ونشجع لما يتقاطع الوطن مع الوطن الآخر في مباراة واحدة بكأس العالم؟ تعالوا بداية نسمع الصيدلانية والشيف الأسترالية المصرية يسرى بالفضل.

0: هاي فارس، ازيك؟ ايه الاخبار؟ انا الحقيقه يعني اعرف مصريين استرال كتير محتارين يشجعوا مين، او مش عايزين يتفرجوا على الماتش او كده. بس انا بالنسبه لي من اول ما عرفت وانا الموضوع محسوم عندي، يعني ما فيهوش اي نوع من انواع الحيره. يعني مصر بلدي، والمكان اللي اتولدت فيه والمكان اللي اتربيت فيه والمكان اللي اهلي لغايه دلوقتي موجودين فيه. بالنسبه لي الكوره وذكريات الكوره هي عباره عن طفولتي. انا اتربيت في بيت بيحب الكوره، مجنون بالكوره، فطول عمري متربيه على تشجيع الكورة. بالنسبة لي منتخب مصر انه يخش كأس العالم دي، يعني بالنسبة لأي مصري بيحب الكورة ده حلم. يعني استراليا فريق متميز جدا برضو. استراليا بلد بعتبرها بيتي التاني، ولكن الكورة بالذات لا، مش حاضر. يعني لازم هشجع مصر. بحس انه صعب قوي اي حد عنده انتماء لمصر والوطن، اذا كان اتولد هناك او عاش فترة من عمره هناك، انه مشاعره ما تتحركش في بطولة زي بطولة كأس العالم وهو شايف منتخب مصر بيردد النشيد الوطني في الملعب. يعني صعب قوي، صعب قوي تتحكم في المشاعر دي. لو استراليا هي اللي كسبت برضو ده بلدي التاني، فالنتيجة مش هتزعل كده كده، بس كتشجيع لا، يعني لازم هشجع مصر.
1: يعني إذا أنا وبحس حالي مصرية هالقد، كيف يعني كيف الجالية المصرية هون؟ خلينا أنا وياك يا فارس كمان نصبح بالخير على الأسترالي المصري مريد ويليام وزوجته ماري محفوظ يلي انضموا لألنا بهالأثناء. صباح الخير.
2: صباح الخير سنة. صباح الخير فارس، كيف أحوالكم؟
1: إزيكم؟
3: أهلا إزيكم
4: صباح
3: النهاردة، أهلا
4: صباح
3: وسهلا.
4: الخير.
3: هاي ميري،
4: صباح
3: صباح
4: الخير.
3: الخير.
4: احنا مبسوطين جدا ان احنا نبتدي اليوم مع SBS ومعاكم، ف
3: الله يخليك.
4: Thank you very much ان احنا موجودين معاكم، ويعني بنصبح كده على بعض في بداية اليوم.
1: ده فرح لينا انا وفارس طبعا.
3: صباح الفل. الأجواء زي ما قالت بترا، يعني إذا إحنا مش مصريين حاسين حالنا قلبنا معلق بالملعب عم نستنى أداء الفراعنة، كيف شعوركم اليوم؟
2: هو شعور فيه اختلاط كبير جدا جدا، لأنه طبعا يعني أنت فريقين كبار جدا بيلعبوا بعض. ما فيش أي فريق في كأس العالم لما يوصل في كأس العالم نقدر نقلل من شأنه إطلاقا. أنت بتتكلم أنه كأس عالم السنة دي كل حاجة فيه بتحصل، فرق كبيرة جدا جدا بتلعب فرق انت بتشوف انه ممكن تكسب، لكن تحصل المفاجأة، يحصل تعادل، يحصل نتيجة غير متوقعة، فكل شيء في كرة القدم وارد. لكن هو الموضوع في الماتش ده تحديدا ان انت فعلا قلبك هو اللي بيتحرك. يعني انا هكون سعيد جدا جدا انه اي حد من الفريقين اكيد يكسب، ولكن أنا شعوري هيروح مع بلدي الأم، وده شيء مفيش عليه كنترول، يبقى غصب عنك. يعني أنت
1: كتير حلو صدقك يا مريد.
2: أوتوماتيكيا ده مش معناه إطلاقا أنه لو المنتخب الأسترالي كسب هبقى زعلان إطلاقا، بالعكس، أنت وطنك التاني وقاعد فيه، وبرضو المنتخب الأسترالي وصل لمرحلة متقدمة جدا وطور نفسه من كرة القدم جدا، ف هيبقى ماتش حلو جدا انك تتفرج عليه. هو توقيته بس اللي هيكون توقيت صعب شويه،
3: والمستوى متقارب مريد. هاي النقطه كتير حلوه، يعني مستواهم الفريقين اصلا متقارب، تصنيف متقارب. الفيفا كمان متقارب. طب نسال ميري كمان نشوف كيف شعورها، شعورك بهالمباراه كيف راح تكون، كيف راح يكون شعورك ميري؟
4: هو انا بصراحه اول ما شفت ان الفيفا كونفيرمد ان مصر هتلعب مع استراليا، انا ما كنتش عارفه اعمل ايه. يعني الخبر بالنسبه لي كان ليه يا جماعه في بلاد كتيره جدا ممكن تلعب مع بعضها. بس طبعا انا عندي كل التقدير والاحترام لبلد استراليا، لانه طبعا انا عايشه هنا وبلد جميله، والفريق فريق كبير وطور من نفسه جدا. بس انا غصب عني انا مصر في قلبي، فأنا
1: مصر قلبي. يعني مصر مش في قلبي، دي مصر القلب كله. ماري كيف الأجواء بالبيت؟ أنت كيف تحضني هالعيلة؟ وطبعا يعني في أجواء بتكون استثنائية، الفرح رح يكون مضاعف، القلق مضاعف، والفخر مضاعف كمان.
4: طبعا هو أنا طبعا أنا فخورة جدا إن المنتخب المصري بيلعب في كأس العالم السنة دي، فدي حاجة فعلا إحنا كلنا we're so proud إنه إحنا

0: مشاركين ببلدنا مصر، الأجواء بتكون حماسية جدا في البيت، لأن أنا ببقى متحمسة جدا ومريد متحمس جدا.
1: طب رح تسهروا مريد وميري، رح تسهروا يعني تطولوا السهرة وتحضروا المباراة، ولا رح تناموا بكير وتصحوا؟
0: طبعا احنا بنكون، هو طبعا مريد بيكون متحمس اكتر مني بكتير، بس طبعا احنا الاجواء بتكون حماسيه، ويعني احنا كمان هنكون مبسوطين في كلتا الحالتين، لانه طبعا انا شايفه انه دي حاجه ميزه للشعب اللي عايش في استراليا، انه احنا هنفرح لو استراليا كسبت، بس طبعا هتكون الفرحه مختلفه، ان بلدنا ووطننا اللي عايش جوه قلوبنا هو طبعا اللي يكون الفوز ليه.
1: وفي جنون كره قدم يعني مريد، انت لك حوالي 23 سنه باستراليا، بس اكيد بتتذكر يعني ذكريات متابعه مباريات المنتخب المصري، بتتذكر انه، وكلنا بنتذكر ونفتخر انه بطل افريقيا 7 مرات. خبرنا عن ذكرياتك مع متابعه كره القدم بمصر.
2: شوف يا فارس، هو الحقيقة زي ما انت قلت ان المنتخب المصري الفرق الوحيد يعني اللي نقدر نحطه في الاعتبار على الترابيزة قبل الماتش مباشرة، هو السجل ما بين المنتخب الاسترالي والمنتخب المصري، يعني سجل الكرة وكرة القدم. المنتخب المصري عنده سجل اكبر بكتير من المنتخب الاسترالي، بحكم ان كرة القدم في مصر وافريقيا والشرق الاوسط هي اللعبة الاولى، على عكس بعض البلاد كرة القدم مش اللعبة الأولى، وهي مؤخرا في أستراليا بقت لعبة من الألعاب اللي بتاخد حيز الانتباه. ولكن لو جيت اتكلمت زي ما بتقول مشكورا طبعا حضرتك، إنه منتخب مصر معاه 7 كؤوس إفريقية، يغرد منفرد في القارة الإفريقية ب7 أمم إفريقية، إلى جانب، ودي معلومة ممكن أقولها للسادة المشاهدين يمكن برضو تكون جديدة عليهم، هو إنه الدوريات في كل دول العالم خلصت مباشرة قبل كأس العالم، اللي هو الدوري الموسم 25-26. الدوري المصري يمكن ده هيكون بالنسبة للسادة المشاهدين شيء جديد، هو انه الدوري المصري قوته يجي في المرتبة 16 عالميا ما بين الدوريات، يعني من اقوى 20 دوري على مستوى العالم. واحنا لو جينا نتفرج على المنتخب المصري هنلاقي عندنا حد زي محمد صلاح، حد زي عمر مرموش، دول لعيبة لعبت في منتخبات او انا
1: اسف وتريزيجيه من فضلك
2: وتريزيجيه طبعا انت متابع جيد جدا وتريزيجيه، بس باقي السكواد او باقي اللاعبين هم لاعبين من الدوري المحلي. فده بيحطنا في اطار ان اللاعبين دول عارفين بعض داخليا، لعبوا مع بعض في نفس الاندية او لعبوا ضد بعض،
3: وهي ده نقطة قوة
2: بالضبط، لان هم بيبقوا عارفين بعض، فدي نقطه لازم نحطها في الاعتبار، لانه اللي هيفرض نفسه في الملعب يوم السبت القادم بتوقيتنا احنا هنا هيبقى مش بس اللعب، لكن هيبقى الخبره ما بين المديرين الفنيين، لانه كمان مدير منتخب مصر حسام حسن هو مش بس مدير المنتخب، هو مرن عدد من الانديه داخل وخارج مصر، شارك مع منتخب مصر في كاس العالم 90، حقق مع منتخب مصر أمم أفريقيا 98 و2006. فحسام حسن برضو عنده خبرة اللاعب زائد المدير الفني. المدير الفني الأسترالي لازم أرفع له القبعة، لأنه وصل لمرحلة اللي احنا فيها دي مرحلة متقدمة جدا لمنتخب أسترالي، مرحلة مش مرحلة
3: صغيرة بالفعل،
2: مش سهلة خالص. الدور اللي احنا وصلنا له ده دلوقتي دور الإقصائي أو دور الـ32 في كاس العالم، لازم نحترم كل الفرق اللي متواجدة دلوقتي، لازم كل فريق يعمل حساب للفريق الآخر بشكل كبير جدا جدا. لكن أتمنى إنه الخبرة تفرض نفسها شوية في الملعب وتعمل فرق يوم المباراة.
3: هلأ من الخبرة بالملعب للخبرة بالبيت، وضروري اسأل ماري، ماري اليوم مين بيضبط إيقاع المنزل أكتر؟ مين الأكثر هدوءا أثناء المباراة؟ مين اللي بينفعل أكتر؟ هل بيكون في دموع؟ كيف بيكون جو الحماس بالبيت؟
0: هو إحنا الاثنين، هو السؤال طبعا صعب شوية بس أنا هكون honest يعني هو إحنا طبعا بنكون يعني متحمسين جدا، بس طبعا زي ما ذكرت في الأول هو مريد بيكون متحمس يعني أكتر بكتير، فأنا بحاول to calm him down لو في أي حاجة
3: خصوصا أنه الماتش بكير،
1: وعندك شابين ميري بالبيت يعني مريد والشاب الصغير الله يخلي لكم إياه كمان، يعني 2-1. كيف برضو متحمس وراح يتابع المباراة؟
0: طبعا جدا.
3: بشويش بشويش لانه بيكون بكير يعني ما بعرف اذا الجيران رح ينزعجوا رح تلتقوا اكثر من عائله او لا ما نخليها هيك كوايت
2: في الوقت ده هيبقى يعني
3: صعب.
2: اعتقد كوايت كوايت شويه وده برضو هيحتم عليا انه انا لازم يبقى حماسي في
3: منضبط
2: في كنترول.
0: اعتقد ده يكون تدريب كويس جدا المباراه
1: في
0: الوقت ده يعني.
1: الا اذا ان شاء الله اذا بس يفوزوا مصر يعني بلاش تكون فرحه كوايت يعني عادي.
3: ما بيقدر
1: الدنيا عبوا الفرحه في كل مكان خلي العماره والحي كله يصحى.
0: لا احنا حقيقي متحمسين جدا بس احنا اهم حاجه ان احنا الروح الرياضيه موجوده طول الوقت واهم حاجه ان احنا نشوف مباراه يعني حلوه بمستوى حلو من الفريقين
2: هنكون
0: اكيد طبعا مبسوطين لاي فريق منهم ان هو يكسب طبعا بغض النظر ان في جزء كده لمصر جوه قلبنا يعني.
3: خاص جدا
1: تشجعوا مصر بس ما راح تزعلوا شو ما كانت النتيجه يمكن هذا احلى شيء بالموضوع.
2: لا خليني اكلمك بشكل واقعي جدا يا فارس. في الوقت اللي احنا وصلنا ليه ده سواء المنتخب الاسترالي او المنتخب المصري ايا كان مين اللي هيكسب وايا كان مين اللي هيودع كاس العالم ده تاريخ اللي بيحصل ده تاريخ كبير للمنتخبين وخطوه هامه جدا جدا سواء هنا او هنا. فاحنا اوريدي في الوقت الحالي واحنا بنتكلم مبسوطين جدا للي حققوا الفريقين سواء المنتخب الاسترالي او سواء المنتخب المصري. احنا يعني زي ما بيقولوا كده باللغه العاميه في رضا تام لانه دول

0: SBS.
1: They track, they target. That hotel, those shoes, your searches, your clicks, every time you come back. Prices can change when websites know you want something. Look again and all of a sudden it costs more, and they saw you coming. Startpage, the private search engine, helps keep what you look up online from becoming a price tag. Nothing saved, nothing to use against you. What you search for is your business. Try Startpage, the private search engine, at startpage.com. That's startpage.com.
2: عشان في مداخله تليفونيه مع اس بي اس، انتوا عملتوا اللي عليكم يا رجاله، واحنا فخورين بيكم جدا جدا. كان نفسنا تكملوا اكتر من كده، لكن الطموح ملوش سقف، واكيد بالشكل ده انتظروا المنتخب المصري في نسخات جايه تانية في كاس العالم، ونفس الموضوع للمنتخب الاسترالي. انتوا عملتوا اللي عليكم، لانه كمان في استراليا الكره ليست الرياضه الاولى، لكن باللي احنا فيه ده دلوقتي في استراليا وان احنا نوصل للدور ده هيبقى برضو نفس رد الفعل. لكن لو هتكلميني كمصري يعني، وهروح لمصر لو حصل يعني اي خسارة، احنا فخورين جدا جدا باللي حققه المنتخب المصري والمدير الفني، يعني وصول لمنطقة معينة في كاس العالم عظيمة جدا جدا،
3: دخل التاريخ. وبالفعل يعني احنا عم نحكي عن احسن 32 منتخب كرة قدم بالعالم، منهم مصر لحسن الحظ، ومنهم استراليا، ومنهم الجزائر والمغرب، وهي ادوار اقصائية. يعني ما رح نزعل اكيد شو ما صار، منشجع مصر، منحب مصر، وكمان منحب السكروز. شكرا كتير مريد ويليام، كتير انبسطنا فيك وبميري، وكل التوفيق لمصر، وان شاء الله بنرجع نحكي معكم قريبا ان شاء الله بعد المباراة.
2: شكرا لكم
4: ويومكم
5: مليان
4: بركة وخير،
5: ولكم كل الخير وكل البركة. شكرا من قلبنا لكم. الحوار المباشر ابتدى 1300 799 624. القلب بينقسم قسمين، أم الفرحة بتكون مضاعفة وما في خاسر بهيك مواجهة. فاصل إخباري مع الزميل سليم الفهد ونواصل.
6: نرحب بكم مستمعينا من جديد، ونقدم لكم موجزا بأهم الأنباء. الصين تتهم أستراليا بممارسة ألعاب جيوسياسية بعد توقيع اتفاقية أمنية مع فانواتو. واشنطن وطهران تستعدان لجولة محادثات جديدة في الدوحة وسط تحذيرات أمريكية من اللجوء إلى القوة. وفي مونديال 2026 باراغواي تتقدم بهدف لا شيء على ألمانيا في نهاية الشوط الأول من المباراة التي تجري الآن.

0: sbs.com.au.
1: اجعلوا من sbs.com.au/arabic بيتكم على الإنترنت. احصلوا على آخر الأخبار والقصص. sbs.com.au/arabic. يمكنكم متابعة مجموعات البودكاست والفيديو لإس بي إس عربي على اليوتيوب. ابحثوا عن قناة إس بي إس عربيك على اليوتيوب واحفظوها على قائمتكم المفضلة.
2: العرب والكرة يعود في موسم جديد، وهذه المرة إلى مونديال والكرة يعود في موسم جديد، وهذه المرة إلى مونديال 2026. حيث تسجل المنتخبات العربية مشاركة قياسية غير مسبوقة، من أسود الرافدين وأسود الأطلس إلى الأخضر السعودي ونسور قرطاج، محاربي الصحراء والعناب القطري إلى الفراعنة والنشامة الأردنيين. 8 منتخبات عربية تدخل السباق نحو الكأس، نتعرف إليها، نقترب من جماهيرها، وننقل لكم أجواء الحدث الكروي الأكبر في العالم بنبض عربي. بودكاست العرب والكرة على SBS عربي.

0: ابتدى الحوار المباشر. الكلمة لألكن ومعكن على 1300799624. يا مصر بتعمليها ازاي؟ ولكن لح مضطرين وقف مع وقفة مع أحوال الطقس. سيدني طقس صافي لليوم، أقصى درجات الحرارة 20، ملبورن أمطار طيلة النهار و17 درجة، بريسبن أمطار متفرقة و23 درجة، غربا في بيرث عواصف رعدية و17 درجة، 17 درجة أيضا في أديليد وأمطار متفرقة، كامبرا العاصمة عم تشهد أمطار متفرقة طيلة النهار وأقصى درجات الحرارة 15، 14 درجة في هوبرت وطقس ممطر. بنختم الجولة مع داروين وأمطارة و30 درجة بمقاطعة الشمال.
1: في أخبار الرياضة، بما أنه قلناكم أوريدي أن المباراة هاف تايم بين ألمانيا وباراغواي 1-0 لباراغواي، خلونا نحكي شوي عن مباراة المغرب وهولندا الساعة 11 الصبح. أكيد رح نتابعها باهتمام كتير كبير بغوادالاخارا، من المواجهات الأكثر تشويقا الحقيقة. في أشياء هيك تاريخية أحكي أذكر لكم إياها سريعا. في لعنة 2-1، يعني الفريقين مش أول مرة بتقابل، وثلاث مرات تقابلوا بمباريات رسمية ودية. هولندا فازوا مرتين وخسروا مرة واحدة. المواجهة الثانية بكأس العالم، يعني يلتقي الفريقان مجددا بهذا الكأس بعد 32 سنة، كانت آخر مرة بال94 بالولايات المتحدة، كمان فازت وقتها هولندا 2-1 بأورلاندو. رقم قياسي جديد بالله هزيمة الحقيقة، يعني هولندا عندهم سلسلة مباريات دون هزيمة بكأس العالم، 15 مباراة، 10 انتصارات وخمس تعادلات. عشان نكون موضوعيين بهاي التغطية الرياضية، الفعالية المغربية واضحة في ركلات الترجيح، يعني إذا لما تحسم المباراة وتمددت وصلت لركلات الترجيح فبصير احتمالية الفوز المغرب أكثر ترجيحا. فريقين اثنين كبار، اثنين أقوياء، واثنين بدهم يسجلوا التاريخ، فكل التوفيق للمغرب. قلت أحكي لهم أنه الاثنين، وكل التوفيق لأسود الأطلس. Good luck.
0: أسود الأطلس وبمواجهة مش سهلة كمان أمام الطواحين. إذن ينطلق الحوار المباشر من قلب الفيدريشن سكوير، هو فارس حسن، ومن المقر الرئيسي لأس بي أس في نورث سيدني في أرتار من أنا فترة طوق الهندي. اليوم الثلاثة، واليوم يوم الحوار المباشر، واليوم عم نحكي هل القلب بينقسم قسمين أم الفرحة بتكون مضاعفة؟
1: سؤال كتير حلو. يعني استراليا والسكروز عم بدوروا على إنجاز تاريخي، أول مرة بنوصل إلى الأدوار الإقصائية، كذلك الأمر بالنسبة لمصر، تصنيف الفيفا جدا متقارب للفريقين، فإحنا أمام مباراة مفتوحة على كل الاحتمالات.
0: فارس، مواجهة حلم اليوم، لما تكون مواجهة بين وطنين، بين انتمائين، بين أم الدنيا مصر وبين وطن أم بالنسبة للكتار، أكيد ما في خاسر، ولكن القلب لمي بميل.
1: خلينا نشوف أسامة من سيدني شو رأيه بالموضوع. أهلا أسامة، صباح الخير.
0: هلا أسامة.
2: إيه بطلع.
0: يا هلا يا هلا فيك.
2: كيفك أنت؟
0: بخير.
2: الحمد لله. وكيف فارس؟
1: أنا تمام، مشتاقين كثير.
2: أهلا. كيفك أبو كوارث؟
1: يا هلا والله. مشتاقين والله، ومبسوطين كثير بكأس العالم، وعم نتابع، عم بتابع المباريات على الأس بي أس أسامة؟
2: طبعا. حلو. والله يعني مباراة الأردن مع كانت مع شو اسمه هاي الأرجنتين،
0: والهدف التاريخي،
2: الهدف التاريخي اللي صار، يعني كان جلالة الملك موجود ذيك الفترة ويطلع عليها، بس كان الغلط من الحكم، الغلط اللي صار في المباراة تبعت الأردن هو الحكم، كان غلطان كثير في هاي الفترة.
1: بس مين تتوقع يفوز مصر؟
2: تمام.
1: مصر أستراليا، مين تتوقع يفوز؟
2: مش سامعك.
1: مين تتوقع يفوز بمباراة مصر وأستراليا يوم السبت؟
2: والله أعتقد إنه مصر قوية وأستراليا قوية، يعني احتمال يكون المصاري يصلوا إلى النهاية محتمل.
1: مصاري الفريق المصري ولا مصاري الكراك؟
2: لا تبع أستراليا.
0: أسامة،
2: من جبت لي هاي؟
0: أسامة، شكرا من القلب لك. شكرا من القلب، شكرا من القلب لك يا أسامة.
2: ولا يهمك ولا يهمك، أعطيك الصحة يا رب
0: ويعطيك كل بركة. يعني فارس مواجهة مش سهلة، رح نحكي أيضا عن المواجهة بين المنتخب المغربي أسود الأطلس والطواحين بتمام الساعة 11، ولكن مواجهة عاطفيا مش سهلة بين الفراعنة ومنتخبنا الوطني السوكروز، وبفتكر يعني بهالمباراة أكيد ما في خسر.
1: في شغلة كتير حلوة، هلأ إحنا بالشرق الأوسط بإفريقيا الشعوب بتتنفس كرة قدم، يعني هي الرياضة الأهم والأحلى واللعبة الشعبية. بأستراليا في رياضات تانية يمكن عندها شعبية أكتر، بس بالسنوات الأخيرة بترا آخر 10-15 سنة كمان it's picking up كرة القدم، ومش بس رياضة كرة القدم الرجالية وإنما النسائية أيضا. يعني عندنا السوكروز وعندنا الماتيلداز والفريقين كتير عم بحققوا إنجازات كبيرة.
0: فارس، مصر تتأهل إلى الأدوار الإقصائية لكأس العالم للمرة الأولى بتاريخها، أستراليا حسمت الوصول لدور 16 مرتين، نتحدث عن 2006 و2022، تحدثت عن خبرة متقاربة بين الفريقين، في نقاط قوة عند كل منتخب، ولكن المواجهة ما رح تكون سهلة أكيد على أرض الملعب.
1: خلينا نشوف انت شو رايكم، مين بتتوقعوا يفوز بمباراة مصر امام استراليا؟ شاركونا على 1300799624، واذا حابين تعلقوا كمان على مباراة المغرب وهولندا كونها بعد يعني بضعة ساعات، كمان حابين نسمع رايكم. مباراة رح تكون جدا قوية، وطرفين الطرفين عندهم احتمالية تسجيل اهداف، يعني فاحنا اكيد امام مباراة قوية بغض النظر مين رح يفوز فيها.
0: شعبان لبى النداء، مصر مصر انت فين؟ بدنا الجالية المصرية تحكينا، تقلنا كيف رح تكون الأجواء بالبيت، كيف رح تكون الحماسة بالبيت، مباراة 4 الصبح بالتوقيت المحلي، يعني لازم تضلها بشويش، ما بعرف إذا رح نقدر نضبط عواطفنا. شعبان من ملبورن، صباحك خير.
3: صباح الخير بطلة، صباح الخير فارس،
0: ازيك؟
3: صباح الخير، الله يخليكم الله يخليكم، ودعونا
1: العودة
0: مصر مصر مصر
3: مصر، الله يخليكم. نتمنى السلامة طبعا لفريق المغرب ويعمل شغل كويس. تاني حاجة، أنا لما عرفت إن مصر واستراليا حيلعبوا قلت إحنا كده ضمننا الدور 16،
0: يا الله،
3: إن كان مصر حتخش أو كان استراليا حتخش، فاحنا كده ضمننا دور الثانوي، دي مرحله كويسه جدا واحنا بنحب كده. تاني حاجه في الماتش، الصراحه انا ما اقدرش، بحب مصر مش حاضر بقى، يعني هشجع مصر 100% واخد بالكم، ويعني مش احنا، بصي هي الطبيعه، اولا الكوره في دمنا، احنا اتخلقنا بالكوره، الكوره دي هي الحاجه الرياضه الوحيده اللي كل الناس بتمارسها، لان هي حتى فيهاش تكلفه، لو جبت شويه وماش على بعضهم ربطتهم وعملتهم كورة إنك ممكن تلعب. فهي بالضبط كده، هي الشيء الجميل اللي الناس كلها بتشارك فيها ومجمعين الناس. حتى ماتش إيران ومصر كنا في عاملينه في الجمعية عندنا، في أكتر من 60 واحد كانوا قاعدين بينبسطوا، أطفال وأباء وأمهات، يعني بصراحة
1: بس يمكن هاي المرة توقيت المباراة شوي صعب على 4 الصبح، يمكن صعب الواحد يعمل يعني تجمعات،
3: كان نفسنا كلنا نتجمع تاني زي يوم السبت.
0: بأي توقيت ما هيك، احنا اتخلقنا للكورة يا شعبان، شو حلوة هالكلمة منك، شو حلوة.
3: وصباحكم خير، ونتمنى الفريق المغرب ان شاء الله يشرفنا ويكمل، لان احنا يعني احب اللي هو الفريق الجزائر
1: واللي بوصل على دور ال 16، يعني انت عم تحكي عن افضل 16 فريق كرة قدم بالعالم، يعني وشو حلوه الجمله اللي قلتها، يعني مين ما فاز احنا واصلين على دور ال 16 بمصر او باستراليا.
0: شو حلو.
1: شعبان.
0: شكرا من القلب لك يا شعبان، صباحك نور. شو حلوة هالأجواء يا فارس، معنا عدد من الاتصالات
1: إيجابية.
0: فعلا on a very high note، بدنا أصوات أكتر من الجالية المصرية، أنتوا فين؟ بدنا نشوف الأجواء بالبيت كيف رح تكون. خلينا نصبح بالخير على جورج من سيدني. جورج يا هلا،
4: صباحكم رياضي، صباحكم كروي.
1: وأنت رياضي كتير جورج، يعني فأتوقع أكيد بتتابع وتحب كرة القدم.
4: والله لك، وقت اللي بلشوا، أول ما بلشوا المغرب وأول فريق مين لعب معهم، أول فريق، المهم نسيت، أنا ذاكرتي شوي عن تضعف أخي فارس.
1: أول مباراة، والله تعرف أنا كمان مش متذكر، هلأ منشوف أول مباراة للمغرب مع مين كانت.
4: لكن انت تجاوزتني بالعمر. انا بالمباراه هاي قد ما كنت متشوق، وانا الحقيقه رياضي، انا من زغرتي من انا وصغير رياضي، يعني بمارس كل انواع الرياضه. حطيت قبل ما اتروق حطيت قرشين كليش ورصت خبز قدامي وبلشت اكل، وانا ما عم بدبع على حالي، فاكلت الرغيف نص ربطة الخبز وقرص الشنكليش راح كله يا فارس.
1: اول مباراه امام البرازيل كانت واحد
0: صحيح وكانت
1: مش سهله.
4: البرازيل ومين؟
1: والمغرب. اول مباراه على اسود الاطلس كانت امام المغرب، امام البرازيل 1-1، كانت انجاز كبير. طبعا
4: انا عندي كثير ملاحظات على المباراه هاي الحقيقه. اول شيء راح اقول لكم انه المنتصر بهالمباراه هاي قبل النتائج النهائيه هي افريقيا. لانه وانا شخصيا مع فرق الدول الفقيره بحبهم هذول، يعني كل اللاعبين الاوروبيين، كل الفرق الاوروبيه نصهم افارقه. الفريق الهولندي انا عديتهم بالمباراه اللي اجروها اخر مره، فيها سبع شباب سود.
0: بس يعني جورج، بين المواجهه بين الفراعنه والمنتخب الوطني السوكروز، انت لمين راح تشجع؟
4: بس بدي احكي بس ملاحظه.
0: يلا تفضل.
4: ملاحظتي هي انه هالمباراه هاي الحقيقه انا بالنسبه لي ما كثير شيقه، لاني شايفها مثل حلبه المصارعه، ما فيها غير التدفيش والدفش والقلب وما في مخالفات لألهم، مع أنه هاي دورة عالمية جدا شيقة ومحترمة. لازم تكون أي غلطة من أي شخص، من أي لاعب من من من الطرفين دغري الحكم ياخذ موقف.
1: بدك تحكيم يكون أقسى يعني أو أكثر صرامة. Thank you George، مداخلة حلوة.
4: أنا
1: شكرا لك.
4: أنا مشان سؤال بترا. هلا انا قلت لك من الاول انا مع الدول الفقيره، وانا استراليا وطني، يعني اذا بصير حرب بين استراليا وسوريا وانا سوري مثلا، انا بوقف على خط النار وبحمل هويتي السوريه وجواز السفر الاسترالي وبنتحر.
0: ما بدنا مواجهات حتى بالرياضه. ها
4: حتى بالرياضه ما بدنا مواجهات.
0: شكرا من قلبنا لك.
4: انا بتطور الفريق المصري، انا بتطور الفريق المصري.
0: عنده حظوظ اكثر،
4: عنده حظوظ اكثر.
0: شكرا لكم.
1: شكرا جورج. ثانك يو. ما بدنا نجيب سيره الافكار الانتحاريه، بعرف انك طبعاً عم تمزح، ولكن دائما اذا بدكم دعم نفسي اتصلوا بخط الحياه 1-3-1-1-1-4.
0: فارس من صبح بالخير على شيرين بن سيدني.
1: يا هلا يا
0: هلا يا شيرين،
1: كرويه الشغف. شيرين بتحب كره القدم
5: حبيبي، الله يخليكم. صباح الفوز، وإن شاء الله يا ربي ولو أنا كنت

0: شوية النشانة بس، يعني لعبة وما في الكفاية. الحمد لله هو شاركه. صباح الفل عليك يا أبو الفوارس، يا أحلى بترة.
1: يا هلا يا شيرين.
2: صباحك ورد يا هلا. شو توقعاتك لمباراة مصر وأستراليا؟
0: والله هي مواجهة حتصير كلش قوية، واحتمال
2: فعلا
0: احتمال 80% راح تكون يعني بالإضافيات، يعني
2: تتوقع
0: مواجهة
2: أصوات
0: قوية.
2: إضافية؟ خليها
1: حلو.
2: توصل ضربات ركلات ترجيح بفوز
0: الركلة
2: المغرب. عندهم خبرة كبيرة بهالمجال.
0: أنا أتوقع يعني هي مصر، هي ولو استراليا البلد الثاني بس هم خوش يلعبون. بس انت جاي تلاحظ يعني كل المباريات بالوقت الإضافي يهتفون،
2: باللحظات الأخيرة
0: يعني
2: صح.
0: كل اللحظات الأخيرة، يعني كل قوتهم قاعدين يلعبون يعني بشراسة بشراسة، يعني
2: آخر مثال هاي شفناه، إيش البرازيل كسر
0: يعني
2: قلوبهم
0: تقريبا
2: لليابانيين.
0: كل الفرق، يعني كل الفرق
2: صح
0: يعني بصورة عامة. نتمنى الفوز لكل مشجع يحب فريقه، بس أنا أحب فريقي وإن شاء الله يا رب يفوز.
1: مين فريقك
0: لا
1: شيرين؟
0: راح
1: ما حدا عم يسمع.
0: لا بتراها راح أخليها بقلبي.
2: لنشوف ببين بالأدوار النهائية فريقك.
0: إن
2: Thank you
0: شاء
2: شيرين.
0: الله إن
1: شكرا
0: شاء
1: يا
0: الله. والله أنا
1: شيرين،
0: تمنيت الأردن تفوز على الأرجنتين، بس يعني يلا
2: نقدر
0: مو
2: حبك
0: مشكلة.
2: كتير. Thank you.
1: شكرا يا
2: لاعبين
1: شيرين.
2: المنتخب الأردني مبسوطين إنها كانت مباراة مع ميسي أكثر من
1: بالفعل
2: لاعب.
1: بالفعل
2: أحكي لكم هذا الجدل بركي بالمنوعات.
1: ويلي أخذ كتير مساحة فارس. 1300 799 6244 الكلمة لألكن، ومعكن بدنا أصوات من الجالية المصرية. أنتوا فين؟ اتصلوا فينا لأنه فاصل ونواصل الحوار المباشر.
3: Starting a new life in Australia isn't easy.
4: A lot of companies have rejected me.
5: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I give up.
3: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
6: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
7: SBS Food على القناة 33 يقدم لكم أشهى المأكولات من حول العالم مع أشهر الأسماء من المطابخ العالمية والمحلية. SBS Food 24 ساعة في اليوم على القناة 33.
8: SBS Kick Off.
9: A new music station celebrating football anthems from around the world.
10: It's time for Africa.
11: It's live now
12: on DAB Radio, the SBS Audio app,
13: online and SBS On Demand.
14: استمعوا.

0: at the Amerant Bank Arena, featuring big stars like Dwight Howard, Joe Johnson, Lance Stevenson, and more. And featuring your home team, the Miami 305, led by Michael Beasley. Grab your tickets now at big3.com/tickets or Ticketmaster. Presented by iHeart.
1: استمعوا إلى الأخبار المباشرة والمحتوى الترفيهي والأغاني بلغتكم. حملوا تطبيق SBS Audio الآن، متوافر لكم من أب ستور.
2: تعرف الانتظار هو يعني من أصعب المشاعر، يعني أنت عم تنتظر المجهول.
3: الهجرة إلى أستراليا حلم الكثيرين حول العالم، من الخطوة الأولى إلى الشروط وأوقات الانتظار.
4: هو باصص للطريقة التقليدية اللي أخويا جي بيها أستراليا من

0: Miami, July 5th and July 31st. Ice Cube's Big 3 is back at the Amerant Bank Arena, featuring big stars like Dwight Howard, Joe Johnson, Lance Stephenson, and more. And featuring your home team, the Miami 305, led by Michael Beasley. Grab your tickets now at big3.com/tickets or Ticketmaster. Presented by iHeart.
1: 6-2-4 مباراة مش سهلة على الجالية المصرية بأستراليا، على الأستراليين من أصول مصرية. مصر الوطن الأم الشغوف بكرة القدم، بطل إفريقيا 7 مرات، في مواجهة أمام السكروز. أنتم مع مين؟
2: بالفعل فارس، أول منتخب عربي وإفريقي شارك بكأس العالم عام 1934 كان منتخب الفراعنة، بين أم الدنيا مصر وبين الوطن الأم، القلب لمين بيهتف؟ خلينا نصبح بالخير على مصطفى من بيرث. صباحك خير مصطفى.
3: صباح الخير. كيف
1: صباحك ورد؟
2: هلا هلا فيك يا مصطفى.
1: دائما تصحب كير مصطفى.
3: دوامي شغلي صباحي، يعني أبدي تعب الست الدوام.
2: ونحن منرافقك بهالوعي بكير.
3: اي طبعا.
2: القلب مع مين؟ مع السكروز او الفراعنة يا مصطفى؟
3: السكروز 100%. السكروز
2: اها بفخر.
3: اي طبعا طبعا، لانه فريق يعني تعبانين عليه، مدربين بشكل ممتاز، ويعني اتمنى يطلع نتائج.
1: قد ايه بتتوقع النتيجه تكون؟
3: اتوقع 2-1.
1: 2-1. أتتوقع مباراة قوية يعني بكل الأحوال.
3: أتوقع لأنه ذكر هوز من الأول، يعني مو المرة ما أعرف ليش يعني مكانه تبعت انتظاراتهم، بس صورة عامة من قبل، من أيام اللي كنا بالعراق كنا نشوفهم لعبات قوية، لعب قوي حلو، لعب
2: أداء ممتع. شكرا يا مصطفى، ورح نشوف توقعاتك أداء رح تصح على أرض الواقع، وصباحك خير وبركة ولكل مستمعينا في بيرث.
1: دائما أحكي معنا. Thank you مصطفى، شكرا جزيلا. رح نروح من بيرث نرجع على سيدني، نسمع من إيهاب. أهلا يا إيهاب، صباح الخير.
2: هلا إيهاب.
4: صباح الخير يا بيترا ويا فارس.
2: صباحك نور وفل وياسمين.
4: الله يخليك. انت المفروض يا بيترا عماله تقولي لي يا مصريين انتوا فين، المفروض تغنيها لنا، تقولي انت فين والحب فين.
2: راح غني لك بالمباراه اكيد.
4: الله يخليك. الله يخليك.
2: القلب بيهتف مصر.
4: الله يخليك. انا كمان نفسي مصر تكسب، بس الموضوع صعب، يعني انا دي بلدي مصر اللي انا مولود فيها، وانا دي بلدي اللي انا عايش فيها. ويعني الواحد محتار يشجع، بس طبعا انا اوزادر لو مصر تفوز، لان طبعا دي حاجه تاريخيه ما حصلتش قبل كده، المفروض يعني يكبروا بخاطرنا شويه ونخش دور ال 16 يعني.
2: يا رب.
1: احنا نأمل ذلك، وبنحكي عم نحكي من اول حلقه ما حنزعل يعني اذا استراليا فازت، بالعكس
2: ما في خسائر
4: كثير كده، حتى لو استراليا فازت ما
1: اكيد نطلع كسبانين بكل الاحوال.
4: بالضبط، هو المشكله اللي بعدين اللي انا قبله بعد كده الارجنتين، فكلتا الحالتين راح نطلع
2: واحده واحده. خلينا نبلش نركز على هيدي المباراه
4: شوية.
2: ايهاب شكرا ليك من قلبنا، وراح نختم مع شكرا يا ايهاب، راح نختم مع جليله من كوينزلاند. جليله انا ناطرتك. جليله
5: صباح الخير.
2: صباح الفل. تحية مصر.
5: والله
2: وحشتيني خالص.
5: وانت كمان والله، بس انا عايزه اشتكي للابلكيشن على طول بتقطع وخلتني اجيت سيك اوف ات. فانا يعني
2: اعمل
5: ايه؟
1: اكيد اكيد نحكي
5: دوت، يعني انا فعلا يعني بين كل كلمتين يقطع، فانا مش عارفه اعمل. عملت غلغيت الابلكيشن ورجعت حطيتها تاني. مش عايزه اقطع منكم كلام، انا على الهواء ولا لسه؟
2: انت على الهواء. يلا
1: شجعي مين.
5: اوكي صباح الخير عليكم. وانا يعني مش قادره اعبر لكم عن سعادتي ان مصر هتقابل استراليا. مصر هي امي. مش هقدر اقول ان انا هشجع استراليا قوي، بس استراليا عندها حاجات كتير تفرح بيها. المصريين محتاجين يفرحوا، محتاجين يفرحوا. وطبعا النهارده ماتش المغرب، اتمنى لهم كل التوفيق عشان هم بيمثلونا كلنا، وان شاء الله مصر تعمل مباراه كويسه.
2: يا رب يا رب يا جليله.
5: وحشتوني جدا جدا جدا والله.
2: وانتي
5: انا
2: وحشتينا.
5: مش عارفه اعمل ايه عشان اسمعكم.
2: رح نوصل صوتك يا جليله من كل

0: بعدين على وسائل الاستماع الرقمية الثانية كمان قليلاً نشوفك على.
1: بنختم مع عادل بشكل سريع. عادل 10 ثواني، صباحك خير.
2: يا صباح الفل ونهاركم فل إن شاء الله، وإن شاء الله مصر تغلب بإذن الله.
0: يا حلوة صبح عشان نغنيهم والله وعملوها الرجالة التنين الجاي إن شاء الله،
2: والمغرب إن شاء الله بإذن تغلب إن شاء الله.
1: يا رب. شكرا لك يا عادل.
0: تعالوا نتذكر أمجاد مصر بكرة القدم بالأمة كأس الأمم الإفريقية تحديدا، نسمع الأغنية ولكن خلونا نودعكم. شكرا كثير على اتصالاتكم.
1: شكرا لكم. ينتهي الحوار المباشر، يتجدد كل ثلاثاء إلى غرفة الأخبار.